وهلا من تريبولي اف ام All This Time All This Time All This Time أغاني من زمان ما سمعناها All This Time.

0: الفخري.
1: صار فيكن تتابعوا تريبولي اف ام وين ما كان بالعالم عبر تطبيق تريبولي اف ام لبنان. تريبولي اف ام لبنان باي بلاي

جاءت معذبتي في غيهب الغسق كأنها الكوكب الدري في الأفق. فقلت نورتني يا خير زائرة، أما خشيت من الحراس في الطرق؟ فجاوبتني وجمع العين يسبقها، من يركب البحر لا يخشى من الغرق.

إذا كان ذنبي أن حبك سيدي فكل ليالي العاشقين ذنوب. أتوب إلى ربي، أتوب إلى ربي، وإني لمرة يسامحني ربي إليك أتوب.

0: بالأرض وكل ما شتت الشتوي زوخ عينينا عسقفنا ونحمل الشمسي أحلى السطح ما يدلف علينا لا يا بنتي لا يا هالة ندهك الغنى ندهك الهنا هن أقوى مني وسرقوك مني لا أنا ضيف ولا أنت بنتي
1: أنا بنتك

الاثنين 29 من حزيران من عام 2026. أسعد الله صباحكم. أطيب وأعطر تحية صباحية نتوجه فيها لجميع الأصدقاء المستمعين متابعي تريبولي أف أم شبكة إذاعة طرابلس، وين ما كنتوا عم تسمعونا عبر الموجتين 101.5 أو 97.9 بمختلف مناطق لبنان الشمالي. والتحية موصولة أيضا إلى متابعينا بباقي المناطق اللبنانية وكل دول العالم، سواء من خلال تطبيق تريبولي أف أم لبنان أو من خلال البث المباشر عبر موقع tripoli.fm.org.

من صبحكم بالخير ومندعيكم لا ترفقونا بمشوارنا الصباحي ضمن تريبولي لايف بحلقة اليوم التنين. مشوار يبدأ دوما بذكر الله وحمده وشكره على نعمه التي لا تعد ولا تحصى. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، لك الحمد ولك الشكر. الحمد لله رب العالمين دائما بجميع الأحوال وعلى كل حال.

على بركة الله ننطلق في أسبوع جديد من برنامجنا، أسبوع يكاد يكون عنوان وحيد، وهو عنوان عريض جدا يتصدر باقي العناوين. التطورات الأخيرة في الأسبوع الماضي، نهاية الأسبوع الصادمة بالنسبة للبعض والمتفائلة بالنسبة للبعض الآخر، والانقسام الحاصل حول اتفاق الإطار هو العنوان الرئيس ليس لحلقتنا اليوم، إنما هو العنوان الرئيسي للبنانيين هذا الأسبوع. هذا بالإضافة إلى العديد من المواضيع المنوعة والفقرات الملونة، وبيئة متميزة دايما من أغنية الماضي الجميل.

صاحبي طيبة، بتمنىها لحضراتكم معنا بحلقة اليوم من تريبولي لايف عبر تريبولي اف ام مع زياد زريب، اعدادا تقديما واخراجا. يسعد صباحكم.

الصيفي رطب عم بيسيطر على لبنان ومناطق الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط لليوم وخلال هالأسبوع. الطقس الحار في المناطق الجبلية والداخلية اللبنانية مع درجات حرارة تتخطى معدلات الموسمية. مصلحة الأرصاد الجوية بإدارة الطيران المدني توقع تكون طقس التنين قليل الغيوم إجمالا مع ارتفاع بدرجات الحرارة خاصة بالمناطق الجبلية والداخلية. بترتفع نسبة الرطوبة على الساحل وبيتكون الضباب على مستويات منخفضة.

درجة الحرارة المتوقعة على الساحل اللبناني تتراوح بين 23 وصولا ل 33 درجة نهارا. فوق الجبال درجة الحرارة عم بتكون من 17 ولغاية 28 درجة، أما بالمناطق الداخلية فالحرارة بين 20 وصولا لل 35 درجة نهارا. الرياح السطحية جنوبية غربية نهارا متقلبة ضعيفة ليلا، سرعة بين 10 لل 25 كيلومتر بالساعة. أما الرطوبة النسبية على الساحل فمرتفعة وتسجل بين 70 لل 90%، وهذا ما يتسبب بمزيد من الشعور بدرجات الحرارة.

صباح الخير من شركة هاتيكو، عنوان الأمان والتطور الدائم، المركز الرئيسي المينا مقابل المرفأ.

أبرز عناوين الصحف الصادرة لليوم الاثنين 29 من حزيران، نستعرضها وإياكم ضمن فقرة من عناوين الصحف. نبدأ مع عناوين جريدة النهار. مرحلة مفصلية، وبري ينبه إلى الفتنة. الحرب مستمرة من مضيق هرمز إلى لبنان. إسرائيل تواصل خرق الاتفاق وتدمر نفقا في الجنوب، والحزب يعلن احتفاظه بحقه بالدفاع. الرئيس بري ينبه إلى الفتنة وفل جنوب لبنان، ويراهن على الجيش اللبناني. العماد هيكل عاقل. مقررات تفاوض لبنان وإسرائيل حتى الآن: المتبلور تنفيذيا، والعالق والمرتقب.

الاتحاد الأوروبي. الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل يقدم أفقا إيجابيا لخفض التصعيد وتحقيق السلام. قليباف ليبري، هدفنا إنهاء الحرب وعودة النازحين والانسحاب الإسرائيلي، ونتابع ذلك بجدية. سمير جعجع، اتفاق الإطار أهم خطوة سياسية للدولة اللبنانية منذ نصف قرن. كارثة تراثية في جنوب لبنان، إسرائيل تدمر آثارا وتجرف قرى عمرها قرون. للمرة الأولى خارج لبنان، الوزير الحجار يطلق من الكويت خدمة البصمة البيومترية لإصدار جوازات السفر.

وقف الهجمات المتبادلة بين الولايات المتحدة وإيران، واجتماع في الدوحة الثلاثاء لبحث مضيق هرمز.

في غضون 4 أيام 1000 حالة وفاة في أوروبا على ارتباط بموجة الحر الشديد. تطور الدبابات بين الذكاء الاصطناعي والمسيرات والدفاعات المتقدمة. جهود الإنقاذ تتواصل. الأمم المتحدة نحو 7 ملايين شخص ربما تأثروا بزلزالي فنزويلا. اليوم الدولي للمرأة في الدبلوماسية، نساء يرسمن مستقبل التعاون العالمي. توتر محدود في مضيق هرمز لأن إيران تحاول فرض شروطها.

انخفاض مبيعات تويوتا في أيار بضغط من هبوطها في الصين وأمريكا والشرق الأوسط. متحدث باسم طالبان: مقتل وإصابة العشرات في هجمات باكستانية ليلية على أفغانستان.

وفي النهار كتب سركيس نعوم طهران تخاف مرحلة ما بعد الحرب والأخطر منها. وكتب نبيل بومنصف الاتفاق الإطار كيف نقدمه إلى جوقة التخوين، إلى عناوين جريدة الأخبار.

في منشط الأخبار لليوم: أمريكا وإيران مذكرة تفاهم تحت الاختبار. لا تمزح بإقالة هيكل ولا تلعب بالجيش. بالريل الأخبار: إملاءات أسوأ من 17 من أيار والاتفاق لن ينفذ. أكسيوس: الاتفاق اللبناني الإسرائيلي انطلق من هدف مشترك لإضعاف حزب الله وإيران. زامير: الاتفاق مع لبنان تاريخي ونحن أمام اختبار التطبيق. اتحاد نقابات الأفران يحذر: التأخر في تصحيح أسعار المحروقات يهدد الأمن الغذائي. الصحافة الإسرائيلية: فشل لبنان في تنفيذ الاتفاق قد يقود إلى جولة حرب جديدة قبل أيلول. وزير الثقافة غسان سليمي: لا نزال عاجزين عن تقييم حجم الأضرار في المواقع الأثرية والتراثية جنوبا. الاحتلال يبيع الدولة انسحابا من قرى غير محتلة. واشنطن تبيع الوهم في الخليج: عودة التوتر إلى مضيق هرمز. توسع الاعتقالات في الجنوب السوري: العدو يضم إعلاميي الجنوب إلى قائمة أهدافه. بناء على اعترافات مسؤول رسمي: الأمن العراقي ينفذ حملة أمنية طالت سياسيين ورجال أعمال. إيران تندد بالبيان الأمريكي الخليجي وتدعو الدول الخليجية إلى مراجعة مواقفها. واشنطن تشن عدوانا على طهران والحرس الثوري يرد باستهداف مواقع أمريكية وعودة إلى الهدنة والتفاهم في اجتماع الدوحة. على إسرائيل وقف هجماتها والانسحاب من لبنان. وقف إطلاق النار يترنح. طهران تحذر واشنطن وتل أبيب من حرب جديدة لن تكون كحرب 40 يوما. بوتين: روسيا تتعرض لضغوط غير مسبوقة من الغرب لكنهم يفشلون. وفي الأخبار: كاتب إبراهيم الأمين: لن نغفر لكم فأنتم تدرون ما تفعلون. إلى عناوين نداء الوطن. اختبار الجنوب يبدأ واللص الإيراني يحاول التسلل. من الكابتاغون إلى استعادة ثقة، لبنان يعود إلى السوق السعودية. بري: لا يريد أن يصدق أنه لم يعد اللاعب الأوحد في السياسة اللبنانية ومحاط بالورثة. اتصال بين الرئيسين سلام وبري: لا للفتنة بين اللبنانيين ولا لتحويل السياسة إلى انقسام. رئيس الأركان الإسرائيلي: الاتفاق مع لبنان تاريخي والفترة المقبلة ستحدد المستقبل. اتصال هاتفي بين قاليباف وبري: إيران تواصل جهودها لإلزام إسرائيل بوقف الحرب على لبنان. الاتحاد الأوروبي يرحب باتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل.
المفتن قبلان الرئيس عون وفريقه مسؤولون بشدة عن هذه الكارثة الوطنية. الرئيس عون يؤكد التضامن اللبناني الكامل مع البحرين والكويت بعد الاعتداءات الإيرانية الأخيرة. الدولة ماضية في مسار السلام رغم حملات التخوين، وترامب لعون نلتقي قريبا. الإقامة الذهبية في لبنان تسعير الثقة في اقتصاد بلا ثقة. قيادة الجيش لن نسمح بالمساس بالسلم الأهلي عبر تحركات غير محسوبة النتائج. الخارجية الفرنسية مستعدون للإسهام في تنفيذ اتفاق لبنان مع إسرائيل. واشنطن تمهد لرفع سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب. الوكالة الذرية النووية لا تكفي ونحتاج آلية رقابة مشددة على البرنامج النووي الإيراني. واشنطن ودول الخليج ترسم خطوط الاتفاق مع طهران.

الكشف عن أسماء نواب ومسؤولين عراقيين تم توقيفهم بتهم الفساد. الحكومة الإسرائيلية تعترف بالإبادة الجماعية للأرمن. تصعيد أمريكي إيراني هو الأول منذ توقيع مذكرة التفاهم في سويسرا. البرلمان الصيني يسقط عضوية 13 مندوبا بينهم 6 جنرالات في حمالات مكافحة الفساد. وفي نداء الوطن كتب ألان سركيس عن اتفاق الإطار: الرئيس عون يرفع شعار حيث لا يجرؤ الآخرون. أخيرا في عناوين صحيفة الشرق الأوسط: صراع الممرات يشعل مواجهة هرمز، ترامب لوح بإكمال المهمة، وطهران حذرت من انحراف مذكرة التفاهم. الجيش اللبناني للانتشار في المنطقتين النموذجيتين بمراقبة أمريكية، وإسرائيل تعول على الحزب ليفشل الاتفاق. فصائل غزة ترفض جزئي لتعادل أو لتعديلات ميلادينوف، وتستعد إلى تقديم ردها للوسطاء في القاهرة. ليلة القبض على لصوص بغداد، دبابات طوقت المنطقة الخضراء، والسلطة اتهمتهم بسرقة المال العام. أمريكا وإيران تتفقان على وقف الهجمات والاجتماع هذا الأسبوع في الدوحة. المسيرات الإسرائيلية في سماء لبنان، استخبارات وقتال وحرب نفسية. نتنياهو: إسرائيل دمرت نفقا لحزب الله بطول 200 متر في جنوب لبنان. إنقاذ أب وابنه بعد 4 أيام تحت أنقاض زلزال فنزويلا، وعدد الضحايا إلى ارتفاع والمفقودين 50,000. سقوط مروحة تابعة لأرامكو السعودية يودي بحياة ركابها 14. تأكيد سعودي فرنسي على حرية الملاحة ودعم الدبلوماسية لخفض التصعيد. مصر تراجع معدلات الملاحة في قناة السويس مع عودة الاضطرابات. تصعيد إعلامي وسياسي: هل بات الصدام بين إثيوبيا وإريتريا قريبا؟ تركيا تندد باعتراف إسرائيل بالإبادة الجماعية للأرمن. مخاوف الدولار تدفع استثمارات ب 29 تريليون دولار نحو قطاع الطاقة. الأسهم الآسيوية تترقب الاتجاه وسط مخاوف الشرق الأوسط ورهانات على رفع الفائدة. النفط يرتفع عقب تجدد الضربات المتبادلة بين واشنطن وطهران. روما تحتفل بدراجات فيسبا رمز الأناقة الإيطالية. الشرق بلومبرغ تطلق بثها من مقرها الجديد في مركز الملك عبدالله المالي في الرياض. الأميرة كيت
تتسلق أعلى قمم بريطانيا لجمع تبرعات لمكافحة السرطان. براينت للشرق الأوسط، اتفاق التجارة الحرة مع دول الخليج تاريخي. وفي الشرق الأوسط، كتب حازم صاغية عن الصورة في السياسة والمفاوضات. وكتب الدكتور عبد الله جمال عن إسكات البنادق وضرورات اليوم التالي. هذه كانت أبرز عناوين الصحف الصادرة لليوم الاثنين.

شوي أبرز الأسرار. الورد بالصحة في اللبناني الصادر اليوم بعد ما نتعرف عليها هلأ، والبداية بتكون من أسرار جريدة النهار. توقف مراقبون عند الإحصاءات والدراسات التي يجريها المجلس الوطني للبحوث العلمية عن الأضرار التي خلفها العدوان الإسرائيلي في جنوب لبنان، تعاونا مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وتخوفوا من نية متعمدة لتقليل قيمة الأضرار والخسائر للتخفيف من قيمة التعويضات لاحقا، ما استدعى تعليقا مباشرا من وزير المال مشككا في الأرقام. من حيث المبدأ لحتى يتوقف العدوان نهائيا، لحتى الأرقام تكون أكثر دقة، إنما هناك البعض يشكك بأرقام الإحصاءات والدراسات يلي عم يعمل المجلس الوطني للبحوث العلمية، وعم بيقول إنه قصد عم بيخفف من أرقام الأضرار لحتى بعدين لما بده يصير وقت التعويضات يكونوا عم بيوفروا. وما تشكيك وزير المال بتلك الأرقام إلا دليل إضافي على إنه هناك علامات استفهام. بدت الحملة على النائب إبراهيم كنعان من بوابة إقرار لجنة المال والموازنة مشروع قانون الإقامة الضريبية سياسية ومدبرة، إذ أن المشروع مقدم من وزير المال ياسين جابر، واقتصر دور النائب كنعان في اللجنة على درسه وإقراره بعد إدخال تعديلات عليه. هلا يمكن أكل نصيبه النائب كنعان بحكم أنه كان عم يحتفي بالأمر، وهو اللي أعلن عنه بالمؤتمر الصحفي بمجلس النواب، فهو اللي أخذ النصيب الأكبر من التريقة والسخرية نتيجة الإقامة الذهبية المزعومة. فأبناء بيروت عند اقتصار المشاركة النيابية في تشييع الوزير السابق بهيج طبارة على النائبين محمد أخواجة ممثلا بري والنائب ملحم خلف. أوفية أوفية الشباب ما شاء الله، يعني الوزير الراحل بهيج طبارة يلي رحل عن عمر حوالي 97 سنة قضى عمره بخدمة الدولة، وإشادات كانت ببيانات التعزية، إنما وقت المشاركة بالدفن ما شارك إلا نائبين فقط من أصل 127 نائب.

إلى أسرار جريدة الجمهورية. همس مصدر سياسي بأن ما يجري في الكواليس الإقليمية أكبر بكثير مما يظهر في البيانات الرسمية، وأن لبنان سيكون من أوائل المتأثرين بنتائج تلك التفاهمات. طبخة تقاسم النفوذ بالشرق الأوسط الجديد طبيعي طبخة كبيرة، ونحن سنكون دائما من المتأثرين. نحن أساسا إذا بتغيم بالصين بتشتي عنا، كيف إذا كانت المنطقة كلها عم تغلي؟ كشف تقرير أن قرارين بإلغاء استحقاقين تربويين واستبدالهما بتأهيل وفق نقاط معينة تسببا بعملية تزوير هائلة وعابرة للمؤسسات التربوية الخاصة على اختلاف مؤسساتها، فتقاضى بعضها أموالا إضافية لإقاء التزوير، فيما كان أبناء المؤسسات الرسمية الضحية، لأن من لم يبلغ منهم عدد النقاط للتأهل سيخوض الاستحقاق التربوي قريبا جدا. طبعا المقصود هو قرار إلغاء الشهادات واستبدالها ببعض الامتحانات. قال لك المتضررين ليس فقط من الناحية التربوية، هناك أيضا ضرر مادي، لأنه في ناس مرت أسمائهم وقبضوا وفي ناس راحت عليهم. الرئيس بري على عناصر حركة أمل والمناصرين بضرورة الالتزام بالتوجهات القيادية حول أي تحرك في الشارع، الذي يصر بري على رفض استعماله، مع التأكيد على رفع الغطاء عن أي شخص يخالف توجيهات القيادة. هذا اللي كان ظاهر من خلال التحركات الخفيفة اللي صارت بالشارع عقب الإعلان عن اتفاق الإطار، ويبدو أن الأستاذ لغاية الآن مصر على عدم التحرك بالشارع ورفض أي نوع من أنواع أسقاط الحكومة، لأنه عارف أنه القرار أكبر منه بكتير. إلى خفايا وأسرار موقع لبنان فايلز. علم أن من بين الترتيبات المواكبة لزيارة رئيس الجمهورية إلى الولايات المتحدة متابعة برنامج تحركات رئيس وزراء إسرائيل بما يحود دون وجوده في واشنطن خلال الفترة نفسها التي يزور فيها الرئيس عون أمريكا. حلوة هاي، لا جيدة، لك أحسن ما يحطنا تحت الأمر الواقع لما بدنا نزور البيت الأبيض. الزيارة عم يتم التحضير لها بالأسابيع أو الأسبوعين المقبلين، فمراقبة تحركات رئيس وزراء العدو لحتى ما يكون موجود بنفس التوقيت بالولايات المتحدة، ويصير هناك ضغط لإجراء اللقاء الذي ينتظره ترامب. بحسب المعلومات يملك الجيش اللبناني خطة واضحة ومعدة مسبقا للتحرك على الأرض للتعامل مع أي تظاهر أو تحرك مشاغب، كما أن القوى والوحدات العسكرية على أتم الجهوز لمواجهة أي استفزاز أو إخلال بالأمن في البلاد. هذا الشيء لاحظناه من خلال التعامل مع الاعتراضات يلي حاولت أن تثير الشغب والفوضى ليلة الجمعة وليلة السبت، وبنفس الوقت عن البيان الرسمي الصادر عن القيادة العسكرية، وهذا المطلوب الضرب بيد من حديد على جميع المشاغبين.

حظيت الصورة التي بدأ فيها رئيس الوفد اللبناني المفوض السفير سيمون كرم وهو يهنئ سفيرة لبنان في واشنطن ندى حميد معوض ويشد على يدها بفناء كبير وكثير من التفاعل على مواقع التواصل. اي والله هيدي الصورة ضربت سردية إلى جريدة الأخبار وأعلام الحشاشين ماشي فيها شهر، قال لك مختلفين مع بعض ومطايقين بعض وعم بيحاربوا بعض، وأظهروا للعالم بالعكس أنهم متكاتفين ومتضامنين، وأكثر من هيك يعني مواقفهم صلبة بالتفاوض، وبنفس الوقت ما في أي خلاف من كل هالسردية يلي كانوا عم يحاولوا يروجوها الكذابين. إلى أسرار نداء الوطن.

لفت المراقبين حد الاستغراب موقف الوزير ياسين جابر من اتفاق واشنطن، إذ قال: الاتفاق موضوع كبير وأنا أمثل فريقا سياسيا كبيرا ونحن نلتزم بما يقرره هذا الفريق. وسأل المراقبون: الفريق السياسي الذي يمثله وزير المال يرفض الاتفاق، فكيف سيتابع في الحكومة المفاعيل المالية للاتفاق فيما هو يرفضه؟ والله مش بس هالمراقب، كل المراقبين عم يسألوا انه هذا الاعتراض واتهام الحكومة بالعمالة وانتم داخل هذه الحكومة هو بحد ذاته اضحوكي، انه مش عجبكم استقيلوا، بس انه بنفس الوقت مستمرين بالعمل ورافضين للاتفاق، كيف بكون طبقوا بنوده المالية؟ تفضلوا خبرونا. تكشف مصادر مطلعة أن قيادة الحزب تشدد إجراءاتها الداخلية في هذه المرحلة وضغطت لإصدار بيانات باسم عائلات دون علمها للتبرؤ من أفراد منها، فيما جرت في بعض المناطق تلاوة أسماء معترضين داخل مساجد في إطار حملات التشهير والضغط. أي مواطن ينتمي إلى الطائفة الشيعية الكريمة بيطلع وبيعترض على الحروب العبثية وعلى الدمار اللي صار وبأيد الدولة بمواقفها، مباشرة تظهر بيانات من عائلته تتبرأ منه، فيما هذه البيانات واضح تماما أنها مفبركة ومكتوبة بقلم أصفر. اعتبر سياسي مخضرم أن اتصال الرئيس الأمريكي برئيس الجمهورية يؤكد جدية الالتزام الأمريكي بمتابعة تنفيذ الاتفاق الإطار، والذي سيترجم بإشراف عسكري أمريكي ميداني لخطوات الانسحابات الإسرائيلية. طبيعي الاتصال يلي صار يوم السبت بين الرئيسين بيؤدي انه تستنتج انه الموضوع جدي مش موضوع مسحة، والمتابعة لهذا الامر ستكون بالزيارة المنتظرة للرئيس اللبناني الى البيت الابيض. اخيرا في اسرار جريدة الاخبار، قرأت مصادر دبلوماسية غربية بتمعن موقف الزعيم وليد جنبلاط من الاتفاق اللبناني الإسرائيلي، معتبرة أن جنبلاط الذي سبق أن اعترض على كثير من مواقف الحزب خلال الحرب الأخيرة وتنقل بين الخصومة والحياد السلبي ولم يعتمد الحياد الإيجابي إلا في محطات محدودة، ما يمنح موقفه الحالي دلالة سياسية تتجاوز الاصطفافات التقليدية. وقال سفير أوروبي إن استخدام جنبلاط توصيف اتفاق ثلاثي شكلا وأوحادي مضمونا يحمل رسالة بالغة الوضوح، لأنه يعني أن الاتفاق ليس لبنانيا أمريكيا إسرائيلي، بل في جوهره اتفاق إسرائيلي فقط. الزعيم جنبلاط مثل ما حق أي مسؤول يبين إذا كان موافق أو معترض أو لديه بعض علامات الاستفهام على الاتفاق، بس بدك تشوف بالميزان شو موقفه بالميزان، يعني قديش القيمة الفعلية السياسية لتلك المواقف وحجم التكتل النيابي الذي يمتلكه. المواقف الرمادية بهالأيام أبتجيبش نتيجة، الواحد بده يكون واضح، ما فينا ضربة على الحافر ضربة على المسمار بتحديد مستقبل البلد. هيدي كانت أبرز الأسرار الواردة بالصحافة اللبنانية الصادرة اليوم، تعرفنا عليها ضمن هالمحطة من تريبولي لايف.

0: بونجور.
1: راجعين بعد البريك، خليكن. دوزيف عنوان الأناقة للرجل العصري من زمان، دايما مواكب آخر صيحات الموضة والتجديد. دوزيف حاضر بكل المواسم، وهلا وصلت نيو كولكشن للربيع والصيف، للبحر والجبل، احدث الالبسه والاحذيه الرجاليه من اهم الماركات العالميه، سبورتس وير، كاجوال وير، وطابق كامل للبليزر والبدلات لجميع المناسبات، وبترضي كل الاذواق. دوزاف من 50 سنة بنفس العنوان، طرابلس شارع عزمي، 06 445 255. حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور أو أب ستور، وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو فريندلي أبليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بيحضر كل شي لعندك، مئات الأصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت، نقي واختار واكتب الطلبية وأسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتك.

مجددا يسعد صباحكم أصدقائنا المستمعين متابعي تريبولي لايف عبر تريبولي اف ام شبكة إذاعة طرابلس. إن كنتوا عم تتابعونا إذاعيا بمختلف مناطق الشمال اللبناني أو عم تتابعونا بالعاصمة بيروت وباقي مدن العالم سواء من خلال الابليكيشن عبر تطبيق تريبولي اف ام لبنان أو من خلال اللايف ستريمينج عبر موقع tripolifm.org. يا صباح الورد للجميع مع داعي عصابة الدولة العميقة وجعدنجية الحشاشين المكلومين الشتام.

إذا حيدنا أجواء المونديال على جنب والمباريات المنتظرة اليوم، هناك عنوان وحيد ساطع على جميع العناوين وطغى عليها منذ يوم الجمعة ليلا. يوم الجمعة يلي كان تاريخ مميز بقلل التاريخ العام 26/6/2026، كان أيضا تاريخ ومفترق تاريخي بالنسبة للبنان الرسمي، لما جرى التوقيع على اتفاق الإطار بواشنطن بين لبنان وإسرائيل. ومنذ ذاك الحين لم يعد هناك أي كلام داخل لبنان وحتى في الصحافة العالمية عن لبنان إلا عن هذا الاتفاق، من معه، من يقف ضده، من كيف سيمر، أين سيمر، ما هو الإطار القانوني، من موافق، من معترض، ولماذا معترض، كيف نذلل الاعتراضات، وكل هذه البيانات التي صدرت سواء من ناحية المباركات أو من ناحية الدعوة إلى التعقل وعدم الجنون لاستدراج حرب جديدة. مساء 26/6/2026 تم توقيع اتفاق الإطار اللي هو الابن الشرعي لاتفاق الإطار اللي تم توقيعه، أو ابن غير شرعي، لعلاقة غير شرعي يسميها البدك، ما بين الشياطين بسويسرا. نفس الاتفاق الإطار والخطوات التنسيقية والخطوات التمهيدية والتجريبية ومهلة 60 يوم وكثير من البنود التي سنتحدث عنها مفصلا في الفقرة القادمة. منذ ذاك الحين وانفجر الشارع بين معترض وموافق على الاتفاق، والأغلبية الصامتة التي توافق إنما لا تريد أن تعبر عن هذه الموافقة للخلاص من الشيطنة والزعرنة والحروب. وطبعا انطلقت حفلة جديدة من التكاذب والتشاتم وحفلة من التخوين بالنسبة للدولة اللبنانية على ما اقترفت يداها من جريمة بأنها فوضت عن نفسها بنفسها ولم توكل مهمة التفاوض إلى الآخرين كالمعتاد.

هلا اينما التحركات كانت خجوله بالشارع، وواضح تماما انه الناس ما عاد لها جلد على هيك امور الا اذا كان في فتنه اكبر من هيك بكتير. انا بهمني بالانترو توقف عند شغلتين مهمين قبل ما اروح بقى لتفاصيل الاتفاق ولا المواقف منه. الشغله الاولى هي البيان الصادر عن قياده الجيش اللي كان واضح تماما بدون اي تاويل، اكدت احترام الكامل لحريه التعبير السلمي عن الراي، دعت المواطنين للتحلي باعلى درجات المسؤوليه بظل الدعوات لتظاهرات وتحركات مرتقبة، وأكدت أنها لن تسمح بأي إخلال بالأمن أو أي مساس بالسلم الأهلي نتيجة تحركات غير محسوبة النتائج، كما أنها لن تتهاون مع أي أعمال تؤدي لقطع الطرقات أو التعدي على الأملاك العامة والخاصة. يعني بيان واضح هالقد، وأساسا من قبل ظهور البيان كان التنفيذ على الأرض ليلة الجمعة السبت لما نزلوا بعض الرعاة على الهمج لحتى يحاولوا يخربوا ويكسروا ويقتحموا ويعملوا. فيعني علامة الرينجر في علامات على الوجوه كانت 44 45 46. إنما البيان واضح مشان كل الناس اللي بدها تحاول تستثمر بالشارع، هي نحن جاهزين. والشغلة التانية هي البيان اللي صادر عن المدعي عام، سطر النائب العام التمييزي القاضي أحمد رامي الحاج استنابة قضائية لكل من المدير العام لقوى الأمن الداخلي، المدير العام لأمن الدولة، وأيضا المدير العام للأمن العام ومديرية المخابرات بالجيش اللبناني، كلفهم بموجبة اتخاذ التدابير والإجراءات الأمنية اللازمة لمنع أي أعمال شغب وتعدي على الممتلكات العامة والخاصة، وقطع الطرق وإعاقة تحركات المواطنين، ومنع كل الأفعال يلي من شأنها الإخلال بالأمن العام. وطلب القاضي الحاج من الأجهزة الأمنية العمل على تحديد هوية المخالفين تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحقهم. هيئة هالدولة ممثلة بسلطتها الشرعية عم تقولكن والله بكن تعترضوا، من حقكن ما نزلوا تظاهروا وتعترضوا قد ما بكن، ما كنت تزعرنوا وتنزلوا همج ورعاع وتكسروا لا نحنا بالمرصاد. التنفيذ بلش دغري من أول يوم، واضح مشان هيك كانت الدعوات يوم الأحد مبارح هالقد المشاركة خفيفة لأنه عارفين أنه السحسوح جاهز. تعرفوا إذا بدنا نختصر لكم الرواية والصورة

احنا ما فرقانة معنا ورجعت يافطات لبنان اولا. هيدي بتختصر الرواية كلها. لا ناس ما بدنا لبنان اولا، بدنا نكون مجرد ورقة يتم التفاوض علينا، وبدنا نكون دايما بلادنا ساحة مستباحة للاخرين. فهل بقدم موقف واضح بين الصورة التي تحاول أن تقول موقف لبنان أن يكون هو الاهتمام به أولا لا أن يكون ساحة لصراعات الآخرين، وبين المصرين على رهن لبنان واللبنانيين دائما إلى الآخرين وجعل الحروب مستمرة والقتل لا يهدأ ولا يتوقف، وهم من تسببوا بهذا الاحتلال؟ بعتقد هيدي الصورة بتعبر تماما. الدولة علقت يافطات بتقلك لبنان أولا، العصابة والدويلة قالت له لا شو لبنان أولا، مين هذا لبنان، نحن مش شايفينه، مش معترفين فيه أساسا، وراحوا بعتوا بين يحرق اليافطات ورجع تعلقت اليافطات والمسار بعده مستمر. بتعترض بالطريقة الديمقراطية أهلا وسهلا، بدك تعترض بالطريقة الميليشياوية الكف ناطرك.

عقب 5 جولات من المفاوضات سواء على المستوى الأمني أو على المستوى العسكري، أعلن مساء الجمعة 26/6/2026 عن التوقيع على اتفاق الإطار برعاية واشنطن بين لبنان وإسرائيل. اتفاق يتضمن 14 نقطة، النقاط صاروا واضحين ومعروفين، وتم نشر تفاصيل بكل وضوح على جميع المواقع، وما في داعي نرجع نقراهن ونضيع وقت الفقرة عليهن. 14 نقطة موجودين بتفاصيل دون أي جدول خلفي، يعني ما في اتفاق سري مثل ما كان اتفاق تشرين يلي من وراء طبعا فوض فيه الاستيز بوقتها ووافقوا على حرية الحركة للعدو الإسرائيلي ووقف اطلاق النار من طرف واحد لأنه كانوا مهزومين. فبوقتها كان في ورقة سرية تمت الموافقة عليها، هذا الاتفاق واضح تماما، ما في أي أوراق سرية ولا بنود سرية تم الحديث عنها، كل شيء فيه واضح، في الواحد يوافق عليه، في الواحد يرفضه، في الواحد يأيده، في الواحد يحط علامات استفهام على بعض النقاط. هذا شأن اللبنانيين وهذا ما فعلوه منذ الإعلان عن الأمر، واحتل هذا العنوان صدارة الاهتمام لدى الكثيرين والخوف مما هو قادم، لأن الامتحان هو بالتطبيق وليس فقط بالكلام. بالنظر عنا أطنان من المواقف التي صدرت عن الكتل والنواب الفرادة والأحزاب، سواء الأحزاب الكبيرة بتي أحزاب، كل شيء فيه ناس اللي أعطت رأيها بهذا الإطار وهذا حقنا الطبيعي. بالتطبيق كل شيء ماشي تمام، هذا الاعتراض ما غير شيء. بالقانون عندك طريق واحد لحتى تفشل هيدا الاتفاق، ما في غيره، بعيدا عن البلطجة وبعيدا عن الزعرنة وبعيدا عن الهمج والرعاع يلي بيفلتون على الناس لحتى يعكرتوا عليهم. الطريق واضح، هلا الاتفاق بده ينعرض على الحكومة، بالحكومة في مشاركة لوزراء الثنائي واثنيناتهم موجودين، في وزراء من كتير من الكتل النية الكبيرة، فبيقدروا يوافقوا يا يعترضوا. إذا تمت الموافقة عليه بأغلبية الثلثين بالحكومة بيروح على مجلس النواب، بمجلس النواب نفس الشيء، الطرق الديمقراطية واضحة. يعني يلي بده يطلع ويقول لك لن يمر وسيمر، أنت عم تحكي بالمسار القانوني وهذا أمر طبيعي، هيدي هي الديمقراطية. والله إذا الأغلبية النيابية بالبرلمان أبدهاش هيدا الاتفاق بتدعسه بتسقطه عادي جدا، إذا بده يبيقطع. أما إذا بدنا نلجأ بقى للعنف والشارع والتخوين والسيناريو المعتاد يلي في بيتم تكراره كل مرة، وأدفشوا الناس وأصحاب الموسيقات وبلشوا حملات إعلامية وتخوينية وتضليلية، هذا ما بجيب نتيجة. نحن عم نحكي بالمسار القانوني. أي نعم أنا بعرف أنه اللي عم خاطبهم هن العاقلين، لأنه أنا مش عم خاطب الرعاع الهمج، لأنه هوديك ما بيفهموا بلغة القانون، هوديك زعران ابتكنوا يفهموا بلغة القانون بالأساس. المسار القانوني الطبيعي اللي مفترض يقطع فيه، وحتى عمليا يعني الاتفاق تم توقيعه من قبل السفيرة ندى حميدي معوض وبالتعاون مع السفير سيمون كرم. تعرفوا ده طلعت روايات ومختلفين ومطايقين بعض وبدون يكحشوا بعض، وكل يوم 100 مقال و100 قصة من اعلام الحشاشين. اخر شيء تبينت انه مثل العادة هي خبرية وكذبة كبيرة من خبرياتهم وكذباتهم المبتخلص. الاتفاق بده يبدأ طبعا تطبيقه أمني، ما بدك تشوف كمان موقف الجيش اللبناني. موقف الجيش اللبناني هو أنه تنفيذ البنود اللي خاصة فيه، يعني عندك مثلا الاختراق يلي صار بده ينفذه قائد القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم الأميرال براد كوبر يلي بيوصل اليوم لبيروت من بعد ما كان بإسرائيل يوم السبت، ويبدأ نشاطه بالإشراف على التفاصيل الميدانية لاتفاق الإطار بواشنطن، وبتشملها تفاصيل آلية تطبيق الاتفاق والمناطق التجريبية اللي تم الاتفاق عليها والتنسيق بين الجيشين والترتيبات المرتبطة بالاتفاق. وبرافق كوبر فريق عسكري أمريكي مؤلف من ضباط وعناصر للعمل على الأرض، على أن تكون هيدي المهمة منفصلة عن الميكانيزم، لأن الميكانيزم كانت برعاية دولية، إنما هذا الاتفاق هو بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية. يعني هيانا مبلشين على الأرض دغري. برجع بقول الاتفاق بده موافقات من الناحية القانونية، وبعتقد في جلسة هلا الحكومة هذا الأسبوع.
المسار التطبيقي هي مش في مناطق تجريبية بدها تبلش، ومن على أساسها بيصير في إعادة انتشار للجيش اللبناني. باختصار الاتفاق عنوان كنا كررناه سابقا: التحرير مقابل السلاح، الأرض مقابل السلاح. هيدا المبدأ يلي صار عم يتم تنفيذه، وهيدا المبدأ يلي هو أساس الاتفاق بنقاطه الـ14، بعيدا عن تفاصيله يلي بدها كثير من الجدل والنقاش والسجل القانوني الذي لا نبرع به.

أيها السيدات والسادة، أي اتفاق بيصير من بعد حرب هو بيعبر عن موازين القوى، أو بالأحرى مثل ما بيحبوا يسموه الميدان. هذا الاتفاق طبعا ليس بالاتفاق المميز بالنسبة للبنان، وطبعا ليس بالاتفاق المثالي والنموذجي والذي يطمح له جميع اللبنانيين، إنما هيدا نتائج الميدان. يا حديدان يا حميدان يا حسينان، شو بدك؟ هيدا نتائج الميدان يا حسين، إذا بدك يا هيدا الميدان. هيدا أنت نتائج الميدان شو هي؟ إنه والله صار عنا هالقد بلدات محتلة، صار في هزيمة كتير كبيرة للميليشيا الإيرانية، صار في عودة الاحتلال، صار في سيطرة بشكل تام على الجو والأرض. فبالتالي هيدا الميدان هيك بيقول. أي اتفاق راجعوا كل الحروب كيف تخلص؟ تخلص باتفاق الحرب العالمية الأولى والتانية والحروب هي، وهلا آخر حرب، آخر مفاوضات صارت. يعني انه بيقول لك انه شو هالدولة، الله لا تي عافي ملا دولة، الله يهدك ملا دولة، دولة فاجرة داعرة راحت عملت اتفاق مع اللي عم يقتلوا شعبها، بينما بنفس الوقت منزقف للاتفاق اللي عملته ايران، بنقول نحن لا منتفق بمسار جنيف بالاتفاق الامريكي الايراني. طب ما ايران راحت كمان اتفقت مع اللي قتل مرشدها وكبار قادتها وقصف شعبها ودمر بنيتها وضرب النووي فيها. ليش هونيك منزقف للاتفاق انه يابا هونيك ايران عندها اوراق ضغط بتقدر تضغط على امريكا لحتى تضغط على اسرائيل لحتى تنسحب؟ طب ما هيدا بحد ذاته اعتراف ان انتم معكم اوراق ضغط، انه انتم مهزومين بالميدان. ما هيدا انت لما بدك تولي امرك لايران وتقوله هي عندها اوراق ضغط، هيدا اذا كان عندها اوراق ضغط غير مضيق غير موز، فطبيعي انه انت عم تقول انه ايه انا ما عندي اوراق ضغط بالميدان، انا خسران انا مهزوم، ما تطلعوا طول انا منتصر اذا ما عندك اي ورقة ضغط. منو اتفاق مثال؟ طبيعي منو اتفاق مثال، هيدا تعبير عن الميدان. هذا ما جنته ايديكم ابدا، هذا نتاج فعلكم، هذا ما زرعتم تحصدونه تماما. هل اتبدى القصة؟ الفلسفة اللي عنده رأي تاني يتفضل يا اخي، اللي قادر يحرر بسلاح يتفضل، اللي عنده اطار تاني يتفضل. هلا حدا بيطلع بيقول لك معناتها انت مؤيد لاتفاجاتك؟ ما انا مؤيد لاي اتفاق لحتى نخلص من كل الزهران والميليشيات ونرجع لوسط سلطة الدولة. المشكل ليس ببنود الاتفاق، المشكل هن بالمفاوض ليس بالتفاوض. ما عندهم مشكل بالتفاوض، اتصلوا بالصحفي الإسرائيلي وفاوضوا بالدوحة، وفي فريق حزبي موجود بعده لغاية الآن بالدوحة عم بفاوض الأمريكي، ما عندهم أي مشكل فيه. المشكل عندهم أنه هيدي الدولة فاقت وصارت دولة وما بتناسبهم، هذا الأمر ما بيناسبهم. كل ما بتقوى الدولة كل ما معناته الميليشيا والعصابة بتضعف، وكل ما ضعفت الدولة كل ما أن بيقوا. هل قد المسار واضح؟ عظيم، ما حدا بيمنع الناس من انه تعترض، ولا حدا بيمنع من احزاب، دليناكم على الطريق القانوني. الطريق القانوني لاسقاط هذا الاتفاق واضح وجلي وصريح، ابدوش لف ودوران. يا اما بتنسحبوا من الحكومه، يا اما بتستقيلوا، يا اما بتقدروا تجيبوا اغلبيه بالحكومه ما بتقروا. اذا اقرتوا الحكومه بيروح على مجلس النواب، بمجلس النواب اذا قدرتوا تجيبوا اغلبيه لحتى تصاتوا الاتفاق 100 اهلا وسهلا، يا محلى العمل الديمقراطي. اما بالرعاع والهمج والفلتان والزعران والتهديد والتخوين ارتاحوا هيدي كلها الامور ما بتجيب نتيجه، لا بتخوف ولا بتجيب اي نتيجه سوى اللي انتو عم تهددوا فيه كل يوم، الحرب الاهلي الحرب الاهلي الحرب الاهلي. هلكتوا سمعنا. المؤامرة، هاي المؤامرة الامريكية الصهيونية يلي بدها تعمل حرب اهلية بلبنان، انها الفتنة كما قال الاستيز. هلأ صارت الفتنة، سبحان الله، بس هو لما عمل اتفاق البحري وهو لما فوض عمل اتفاق 2024 ووافق على حرية الحركة للعدو الاسرائيلي، ما كانت فتنة ابدا، كان طريق مستقيم لبناء الوطن. هيك بيكون بناء الوطن، باتفاق استسلام واذعان يعطي العدو حرية الحركة ويعلن وقف اطلاق النار من جانب واحد، استمر ل 15 شهر ورجعنا نحن اللي انتهكنا ايضا، ورجعنا نحن اللي ضربنا 6 صواريخ من بعد ما بدنا نسأر للخامنئي. فما
بعيدا عن كل الجدل، يعني انت حر انا حر فلان حر، كل واحد يعطي رايه، هل نحن راينا مؤثر؟ لا طبيعي لا مش مؤثر، في ناس عم تاخذ القرارات وهي اللي عم ماشي بيها الموضوع، بس حر كل واحد حر يوافق يعترض، الكتل النيابية واجب تتفضل تمارس عملها الديمقراطي الطبيعي يلي من باب التشريع ومن باب الاعتراض، انما محاولة اختراع سيناريوهات وحرب تخوي، اعطونا بديل خي، حدا يعطينا بس بديل، شو البديل؟ هيدا اللي قلو مدري ادعى عم يحكي عنه الرئيس عون والرئيس سلام، اعطونا تكلفة اقل، ايها اضبط، نستجلب عدوان جديد، نستبيح بيروت، يرفع الغطاء الامريكي اللي مانع ضرب بيروت، ترجع تنضرب مرافق الدولة، ينضرب المطار، المرفأ، هتصير الحرب اوسع، يصير الدمار شامل، يصير لبنان كله مثل غزة، هيدا المطلوب؟ اعطونا حدا يطيع بمسار بديل، لا بدنا نطلع نجعدن ونحكي ونصرخ ولن نقبل وهذا تواطؤ واستسلام، اذا هذا استسلام لكن اللي عملته باتفاق 2024 شو هو؟ لك هيك عيب الواحد يحكي طوبزه، ما في اكثر من هيك. كل العمليني على الأرض في أحلى منا، الواحد عمليني خلي يكون عمليني وعقليني، شو بدك بالجنون؟ عمليني دلين على الطريق القانوني اللي بده يمشي فيه الاتفاق على الأرض، اللي لكم هيها الوفد اليوم بيوصل، لأنه أبرز النقاط موجودة أنه هناك سيكون إشراف أمريكي على انسحاب العدو الإسرائيلي من بعض البلدات اللي يسموها مناطق تجريبية أو نموذجية، شو بعرفني الكلمة اللي بدهم يخترعوها، اللغة العربية فضفاضة يعني، فبده يكون الإشراف من قبله وعلى أساسه والله نجحت التجربة وقدرت الدولة تقوم بمهامها بتهلا وسهلا، ما قدرت الدولة تقوم بمهامها ناطرنا مستقبل أسوأ. وهذا الشيء اللي تكرر بالاتصال الأمريكي، الرئيس الأمريكي مع الرئيس اللبناني يلي طبيعي كان عم يمهد لزيارة فخامة الرئيس إلى البيت الأبيض، وبنفس الوقت أنه أنتم كدولة مطلوب منكم كمان تنفذوا الاتفاق، مثل ما بدنا نضغط على العدو بدنا نضغط كمان عليكم لتنفذوا الاتفاق، أنتم أدى الخطوات اللي مضيتوا عليها، إذا أدى تفضلوا فرجونا.

أعود وأقول هذا الاتفاق مثله مثل أي اتفاق لوقف الحرب وقف اطلاق النار هو نتيجة الميدان. الميدان الكفة واضحة لمين، فبالتالي الاعتراض على الفاضي وتسليم الأمر لإيران، لا أنتم معترضين لأن الدولة عم تفاوض. هيدا واحد. اثنين، هذا ما جنتوا أيديكم، هذا ما جلبتموه من احتلال وخراب ودمار على البلد، هذا ما صنعتموه، هذا ما زرعتموه تحصدونه اليوم. لنا استرسال بالأيام القادمة مع هيدا الأمر، يعني الحصاد ولا الزراعة. بس شوفوا موقف الشعب اللبناني أغلبيته شو، الأغلبية الصامتة يلي بتقلك والله أنا بدنا نخلص، خلصنا. مستعدة صارت الناس أنه تعمل اتفاق مع إسرائيل لحتى تخلص منكم ومن قرفكم ومن زعرانتكم ومن ميليشياتكم ومن استباحتكم للدولة. عم تخيلوا لوين؟ عم تتخيلوا قد ايه صرتوا مكروهين؟ عم تتخيلوا قد ايه انتم منبوذين؟ هذا الاتفاق لو صار قبل بسنتين ثلاثه كان الشعب اللبناني عم بكره تبيه انتفض ونزل اكل الدوله، بس الاغلبيه صامته وموافقه. في ناس تعبر عن موافقتها بشكل واضح وفي ناس لا تتجرع على القول، انما الاغلبيه الصامته تقول بدنا نخلص، بدنا الدوله، ابدناش بقى الزعران والميليشيات. عم تتخيلوا شو زرعتوا؟ عم تتخيلوا يداكم القذره شو عملت باقي الشعب اللبناني وماذا ارتكبت بحقه؟ هذا نتاج ما زرعتم من حقد وكراهية وتفجير وموت وقتل ودمار.

0: بدك تجي تكبلي المسؤولية كلها على الدولة. والله لو الدولة اللي أعلنت الحرب كنا نفس الكلام اللي على الدولة، بس الدولة كانت معارضة، أغلبية الشعب اللبناني كانت معارضة وكانت عم تقلكم بلاها وبلا بلاها. أنتم اللي أصريتوا على فتح جبهات الإسناد، وأنتم من ستتحملون الحصاد شئتم أم أبيتم.
1: شو هالاستقبال الشرشوح؟

0: ما تبلشي استقبال رسمي بسبب الظروف.
1: لما شرفت أميرة كرمستان عملت لها اللي منعمل، شعب وجماهير وزيني وكل قد الشبر. ليش بدك تتشاوف قدامها؟ نفخت حالك مثل ديك الحبل. بس أنا الملكة، شو استقبال رسمي؟
0: ولك يا عمي هيك الاستقبالات، الملك والحرس والحاشي
1: كله مش مهم، أنا بدي الشعب.
0: هلأ صرتي تحبي الشعب؟
1: إيه؟ بيعطوا منظر. ليش ما دعيتهم؟
0: دعيناهم وما اجوا.
1: ما اجوا؟ شو السبب؟
0: ما بعرف، بعتنا نحقق بالامر.
1: عقوبات شديدة.
0: شديدة
1: شو هالفوضى؟
0: ولك يا عمي لوين رايحة؟ عادي خبرينا تنشوف.
1: تعبانة.
0: شو بس بصبصتي كتير بهالرحلة؟
1: انخجل، ناسي اني ملكة؟
0: شو يعني الملكة مش ست؟ بتلطى تحت هالتاج وبتصير تبصبص.
1: لا هيدي كتير، ما بسمح لك تحكي معي الحكي.
0: احترميني، انا الملك.
1: الملك على غيري مش علي. شو هالمملكة اللي كلها غبرة قطيعة؟ يوسعوا الطرقات شوي، موكبنا كانت فركش. اروح شو بمملكة بي الساحات والشوارع.
0: ايه شو بعمل لك؟ بيك قبض من الامبراطور حموش.
1: وانت شو شقفة نهر طاف عندك؟ طرحت الصوت على الدول بوابير الطحين اللي اجتك اعاند الرفتة لولاد خالتك وبعتوها سوا. يا عيب الشوم.
0: ولك الشاطر ما يموت.
1: فإذا نعمل معروف، لما بتجيب سيرة أهل الملوك حط إيدك على راسك.
0: فلقتيني بأهلك، فلقتيني بأهلك. أنا ملك ابن ملك، بيك بتعدي على الكارت عدائي، بعده لهي أبي يلبس التاج بالقلب.
1: فشر.
0: أنت فشر.
2: يا أصحاب الجلال استرونا وطوا صوتكم.
1: إذا كنت حكيم حكم له عقلين.
0: لك يا عمي شو هيدا؟ شو هيدا؟ بتروح لعند أهلها بيعدوها جر جر جر جر جر جر على راسها، بترجع معدباية. اللي بالشي ساعة رح اسحب سفيرنا
2: من تحت راس حكي.
0: نعم هيدا تدخل بشؤوني الداخلية.
2: طول بالك طول بالك.
0: كل الحق عليك، كل الحق عليك. انت اللي جوزتني، انت اللي علقتني هالعلقة.
2: يا مولانا جبلالك ياها بنت مملكة مستورة وجلالتكم شفتوها وخشيتوا.
0: يا عمي يا عمي، امها قوية، امها جلبهار فحول لعبت لي بعقلاتي.
2: وجلالتكم موضوع قابل، مواكبكن الملكية حفرت الطرقات ليلي، تاخدوا هالجيش وتروحوا تلفوا، اللي يشوفكن يحسبكن رايحين على الحرب.
0: شفت شفت شفت منيح اللي انت ما تجوزت يا عمي، طيضل في حدا بهالدولة عقلاته براسه. حققت بأمر الرعية؟
3: طال عمرك ما في رعية.
0: نعم وين راحت؟
3: هربت.
0: الرعية الرعية
3: هربت.
0: هربت؟
3: نعم هربت.
0: آلاف الناس، المدن، الشوارع، الجماهير الغفيرة اللي كانت تهتف عاش الملك، كلهم هربوا. معقول
3: هيدا اللي صار؟ المملكة صارت مهجورة وشمالها الصم، ما بقي فيها إلا زاد الخير وخيالات الحرس.
0: زاد الخير وخيالات الحرس، ما بيصير ما بيصير.
2: ما حدا بيعرف كيف بتتفجر المي. أنا بعرف ثورات وإضرابات ومقاطعة السلطة، بس شعبي هاجر كله ما بعرف.
0: غلبوني يا جاد غلبوني، عوض ما يروح الملك راح الشعب. سكروا علي المملكة وراحوا، نفيوني بحالي وراحوا. لك وين كنتوا ما سكرتوا البواب الطرقات الجبال؟
3: ما بتتسكر يا مولانا.
0: حالي خطيرة يا جاد.
2: نعم يا مولانا، ما بيصير ملك بلا رعية.
0: أنا صرت ملك المنفى، ملك البيوت الفاضية والساحات المهجورة. هربوا وانتصروا، زاد الخير. أنت ليش بقيتي؟
4: أنا ما بدي فل.
0: ليش؟
4: هيك لازم حدا يبقى. سلموني مفاتيح بيوتهم ورسموني ناطورة المفاتيح. يا جلالة الملك، لو المفاتيح سيوف كنت بتسلح جيشك من المفاتيح اللي عندي.
0: يعني انت هلأ صرتي المفاتيح؟
4: نعم.
0: وانت صرتي الشعب؟
4: نعم.
2: يا مولانا مازال بعد في شخص واحد، يعني في رعية وفي ملك.
0: صارت رعيتي زاد الخير. ليش فلوا يا زاد الخير؟
4: صار بدك البيوت والأرض، تركوا لك ياهن وراحوا.
0: وشو نفع البيوت بلا ناس؟
4: هلأ عرفت انت الناس كانوا يروحوا رخاص عندك. ديك المي راح بسلة لوز.
0: اخراسي أنا الملك السيد بإيدي الحياة والموت، وأنت الرعي وعليك الطاعة.
4: لا تزيد علي بفل.
0: احبسوها.
2: لا يا مولانا، لا بيسوى تحبسها ولا بيسوى تتركها تفل، بتصير بلا رعي.
0: نقتلها
2: كمان بتصير بلا رعي.
0: فإذا يا شعبي المحبوب يا زاد الخير، خلينا نتفاهم.
4: نتفاهم بس إلي شروط.
0: شروط على الملك؟ لا ما بقبل.
4: وأنا ما بقبل.
0: ييه على هالشغل. لما كانت الرعية موجودة ما كانوا يتفقوا على رأي، شو يقولوا إيش يقولوا لا. لما زاد الخير صارت الرعية، صارت كلمة وحدة، يا إيه يا لا.
2: يا مولانا خلي عطفك على زاد الخير.
0: يا قايد يا جاد الحكيم، أعملوا لشعبي المحبوب زاد الخير مثل ما بدها.
4: شيلوا عنا حصة الملك.
0: شيلوا حصة الملك، خففوا الضرائب، فرضوا الصخرة، ما تشغلوا حدا ببلاش، ادفعوا مال لزاد الخير بدون ما تشتغل.
4: لو المال تفاح كنت باكلهم، لو المال تياب كنت بلبسهم، هلأ هني والتراب مثل بعضهم، منين بدي اشتري فيهم ومن مين إذا ما في ناس لشو المال؟
0: تعرف يا جاد، صار العرش بإيد زاد الخير وبدي تتهزه، مش لازم استسلم، لازم اخلق رعية. فلتوا المساجين خليهن يصيروا رعية.
2: ملك رعيته المجرمين؟
0: مش أحلى ما تكون رعيته خيالات الشجر؟ أيكتب لهذا الملك التعيس أن يحمل كيسه ويندار يشحد على أبواب الملوك؟ يا آيد

يمكن التوقيع ليلة الجمعة على الاتفاق الإطار اللي مثل ما قلنا هو بيشبه الاتفاق الإطار الكبير يلي صار بإسلام أباد أولا وتم توقيعه بجنيف ثانيا بين الشياطين فاجأ البعض، لأنه يمكن كتير ناس كانوا متوقعين أن هذه المفاوضات تفشل، كانوا حاطين احتمال الفشل أكثر من احتمال النجاح، مشان هيك أتت التصريحات معبرة عن تلك الصدمة بمكان ما. هاتوا بهالفقرة لنتعرف على بعض المواقف الرسمية التي صدرت من الرسميين سواء من رؤساء أو نواب أو وزراء، طبعا أبرزها مش كلها لأنه عندنا أطنان من المواقف. خلينا نبدأ مع دولة الاستيز رئيس مجلس النواب يلي كان عنده موقفين. الموقف الأول لدى الإعلان عن التوقيع كان السبت صباحا، قال لك إنها الفتنة يا شعبي يا أهلي في لبنان كل لبنان إنها الفتنة، مستشهدا بقول الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه: كن في الفتنة كابن اللبون، لا ظهرا فيركب ولا ضرعا فيحلب. استشهد بمكانه، يعني لو يكون بالفتنة انت بتحمل سيف من خشب، مالك على بالفتنة، لا تكون ظهرا فيركب ولا ضرعا فيحلب. انما باليوم الثاني اليوم مثلا عاطي العديد من التصريحات اللي بيقولك لن يمر وهذا الاتفاق غير طبيعي وما صار في تنسيق والاتصالات مقطوعة بيني وبين رئيس الجمهورية، مع انه الرئيس بيقول انه عم نسق كل شيء مع رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب. عادي لن يمر، هيدا حقه الطبيعي، انما لن يمر بمجلس النواب، مش منسكر المجلس بطريقة البلطجة ومنحط المفتاح بجيبتنا وما بنفتح بقى المجلس وما بنعمل جلسة. نعمل جلسة واذا قادر تلم اغلبية ضد الاتفاق اهلا وسهلا، يا محلى الحياة الديمقراطية. جيد انه ما ترك زعران وينزلوا على الطريق مع باقي الزعران وما سمح برفع علام حركة امل، خطوة جيدة. بعدين هاي تفضل جلسة الحكومة القادمة هالاسبوع، فرجينا موقف وزرائك، هل سيوافقون، هل سينسحبون، هل سيستقيلون، هم بين القصة. المواقف الكلامية بقى هيني سالي، التنفيذ على الارض، العبرة بالتنفيذ، مثل ما الاتفاق العبرة بالتنفيذ، كمان الاعتراض العبرة بالتنفيذ. مواقف الميليشيا طبعا التصعيدية أطنان من المواقف، نواب وزراء ماطي حشاشين حشرات إلكترونية. إنما يمكن كان الأبرز موقفين. الموقف الأول حسن أكبر ملفاتي كالعادة قال لك: أقول لهذه السلطة أنتوا اتفقتوا مع اللي ما بيمون على الأرض، أو أقول لنتنياهو بالأحرى: أنت رحت اتفقت مع اللي ما بيمون على الأرض، أي اتفاق بدوننا لن يمر إلا بحرب أهلية. طبعا تصريح بسيط بيحمل بطيته كم هائل من التهديد، قال لك أنت رحت اتفقت مع الدولة وهيدي الدولة ما بتمون على الأرض، اللي بيمون نحن العصابة، نحن الدويلة. يعني هل قد في وضوح القصة؟ وإذا بده يقطع الاتفاق بده يقطع، هو حرب أهلي حرب أهلي حرب أهلي كل مرة. هيدي الحرب الأهلية اللي هي فتنة، ها هيدي فتنة اللي عم يحذر منها دولة الاستيز، واللي هي نتاج المؤامرة الصهيونية الأمريكية داعش إمبريالي. بس مين بينفذها للمؤامرة؟ طبعا نحن، نحن جاهزين كحزب لحتى ننفذها ولحتى نعمل حرب أهلية وندعو لتقسيم الجيش وندعو لتقسيم البلد. عادي جدا بنكون مش عم ننفذ المؤامرة أبدا، هذا سوء ظن يا هذا. لا يا حسن، الدولة بتمون، بتمون عليك وعلى أضخم منك وعلى أكبر منك. الدولة لما بدها تفاوض ولما بدها ولما بتاخد القرار بتقدر. فلا، بهيدي الأرض مش على كيفك، ولا الدولة ما بتمون على منطقة ومنطقة ايه ومنطقة لا. الأرض والبلاد الدولة الشرعية اللي بتحكمها، أنتم العصابة يلي ما بتمونوا على نفسكم. بنفس الإطار كان مثلا تصريح النائب كمان الكثير الظهور كثير الإسهال الإعلامي هالفترة اللي هو إيهاب توفيق حميدي، النائب إيهاب توفيق إيهاب حميدي، قال له: لك يا جوزيف عون، الجنوب مش مزرعة بيك. عال هو فخامة الرئيس بيحق له ياخده، هو الوحيد الدستور بيسمح له انه يفوض، بس كمان اكيد الجنوب مش مزرعة بيك يا ايهاب، ولا مزرعة بيو لنعيم، ولا مزرعة بيو لمجتبى، ولا مزرعة بيو لقليباف، هذا اكيد يعني بدون ادنى شك.
الجنوب ملك الدولة اللبنانية، وأنتم تسببتم بعودة الاحتلال له، فطبيعي أنه إذا نفكر أنه الجنوب مش ملك بي ولا عون، كمان مش ملك بيك ولا ملك بي مع الملك. مفكرين الجنوب عبارة عن إمارة مستقلة عاملين هن الدويلة تبيتن وبيحذروا، اوعى انتبهوا هيدي الأحزاب اللي بدها التقسيم، هيدي الأحزاب اليمين المتطرف المسيحي اللي بدها، وهن مقسمين، هن عاملين فيدرالية جاهزة.

عندك كمان رئيس كتلة لحمة ولبنة النائب محمد رعد السمح الوجه الأطلال البريء الوجه الضحوك دائما، قال لك ما هذا الاتفاق إلا نعيق بوم. والله البوم احنا بنعرفه مين، والله عارفين تماما مين البوم يلي بيطلع ليل نهار على اللبنانيين وبيكتب المقالات لحتى يشتمون وبيعتبروا نزقين وميرقين اذا بدهم يروحوا يسهروا ويعيشوا حياتهم بشكل طبيعي ويكسدروا وياخدوا عائلتهم يوم الاحد على البحر او الجبل. واضح مين البوم يا حاج، البوم يلي ما بجيب إلا الخراب بحسب المثل، وطبعا عارفين مين اللي جاب الخراب على البلد مرة واثنين وثلاثة وأربعة بحماقة اسناد أولى وتيسنة اسناد تانية.

عم تتخيل انه في عصابة غير شرعية، حزبة غير شرعي منو اخذ رخصة من الدولة، عم تدعو لنزع الشرعية عن الدولة الشرعية. الدولة بيقولك اودي مش منتخب، لا منتخبين خي، هذا رئيس منتخب، انتو انتخبتوه مجلس النواب، هيدي حكومة انتو عطيتوها الثقة مرة واثنين وثلاثة، مش عجبكم الوضع استقيلوا، اكتر هجروا هجروا، شوف وين كنتوا هجروا. انتوا اللا شرعيين، الدولة هي الشرعية ونحن نقف خلف الدولة، انتوا الغير شرعيين، انتوا اللي مش مرخصين، انتوا اللي الدولة حظرت نشاطكم الامني والعسكري وانتوا اساسا بالسياسة حزب مش مرخص.

انت عم تتخيل عم تخيلي حضرتك وين واحد هو اساسا غير شرعي وهو عامل نظام دولي غير شرعي وهو راهن البلد لاجندات خارجيه جاي بده يخاطب الدوله بده ينزع عنا انزع طبرني اذا قدرت تنزع انزع لا وبيقول له مش مزرعة بيك ايه بابي. واحد بيطلع بيقول لرئيس الجمهورية انه هيدا البلد مش مزرعة بيك او هيدا المنطقة مش... لانه مزرعة بيك لألك مزرعة اللي نفضك فعلا لانه الرئيس الجمهورية ورئيس الحكومة هن اللي اخدوا فتح القرار فتح الحرب مرة واثنين وهن اللي ما استجيبوا لنداءات الاخرين وهن اللي قاعدين عم يقولوا لا نحن ما بدنا الدولة تفاوض نحن بدنا نرى مستقبلنا ونكون فقط ورقة بيد إيران لحتى تفاوض عنا فلذلك هذه سلطة غير شرعية يجب نزع الشرعية عنا مثل ما بتنزع التياب عن البني آدم

التصعيد الكلامي لا ينتهي. أنا انتقيت فقط بعض المواقف التصعيدية واللي فيها كثير من الوقاحة وتكبر وتعجرف بطريقة بتبين وكأنه هم دائما الحق، هم أشرف الناس والباقي على باطل، هو العكس تماما. ولا منطقة بالبلد ملك بيكن ولا ملك مرشدكن.

لك هذا الاتفاق ولد ميتا، إنه كنعيق البوم، إنه كنعيم البوم، بما أنه عم كن نعيم. مش المثل بيقول الحق البوم بيدلك على الخراب؟ هيا اللي لحوكم شوفوا وين، هيا البلد لما مشي بدربكم شوفوا وين صار. ففعلا عارفين تماما مين البوم، والبوم صار لونه أصفر.

بالوقت الذي تتصاعد به حملات التخوين على الدولة اللبنانية بكافة فروعها من رئاسة الجمهورية إلى رئاسة الحكومة وصولا إلى بعض الضباط، وأيضا بنفس الوقت هناك حملة أخرى ضمن إعلام الحشاشين متولية بوب الأمين ومن بعده باقي الفرقاء المتآرنين بمحاولة شن حملة دائما على المملكة العربية السعودية واتهامها لدرجة يعني بآخر مقال لبوب الأمين قال لك الخطر الوحيد على لبنان هو السعودية، لا إسرائيل ولا إيران ولا أي، هو بس من هونيك. ليه؟ لأنه بدأ دعم الدولة. يعني بشوم يعني بشوم على هالدول جاي عم تدعم الدولة الشرعية بدل ما يدعمونا نحن العصابة، تاه عليهم. تعقيبا وردا على هذه الحملات كتب زميلنا العزيز عبادة لدن مقال جميل بأساس ميديا بعنوان الحملة على السعودية لكي لا يموت الحزب كمدا. لماذا اختار هذه العبارة؟ سنتعرف من خلال المقال. يبدأ عبادة لدن مقاله كان سيموت كمدا لو ظل حيا، الكلام عن حسن نصر الله والقائل ليس ضابطا إسرائيليا بل أرفع مسؤول أمني في الحزب على مدى 20 عاما. وفيق صفا قال إن السيد بات شخصا آخر بعد انفجارات البيجرز، ولم يكن المشهد الذي حل بالقوة العسكرية التي كان يبنيها وراحت هيك مثل ما قال، وصولا إلى الأشهر 15 التالية وسوريا بسقوط نظام الأسد. توقيت هذه المكاشفة يسترع الانتباه باعتبار أنها تأتي في لحظة توقف النيران في الجنوب واستعداد الحزب لمواجهة الآخرين في الداخل. افتتح المرحلة الجديدة بحملة تحريض في إعلامه على المملكة العربية السعودية وخاصة مبعوثها الأمير يزيد بن فرحان، تعيد إلى الأذهان مرحلة حرب اليمن التي كان منخرطا فيها من رأسه حتى أخمص قدميه. يصل الأمر بإعلامه أن تصف السعودية لا إسرائيل بأنها مصدر الخطر الأكبر على لبنان ومستقبله ووحدته وسلامة أرضه وأهله. يترافق ذلك مع حملة على رئاسة الجمهورية والحكومة تنعتهما بسلطة الوصاية في مسعى لإسقاط الشرعية عن مسار التفاوض اللبناني الإسرائيلي في واشنطن. هكذا تكون الحملة على المملكة وعلى الأمير يزيد شخصيا حملة على التوازن في موقع لبنان وعلاقاته الخارجية، ومحاولة لحسم إلحاقه بإيران في إطار ترسيم حدود النفوذ الإقليمي في مسار التفاوض الإيراني الأمريكي. رفض الحزب ومن ورائه إيران وقف إطلاق النار حين أتى من خلال الدولة اللبنانية، وأصرا على أن يأتي من خلال التفاوض الإيراني الأمريكي لأنهما يريدان إخراج الدولة اللبنانية من المعادلة وجعل لبنان جبهة إيرانية خالصة تملك طهران وحدها مفتاحها. في سبيل ذلك يقود الحزب إلى جمهوره معلومات عن الضرر الهائل الذي تعرضت له بنيته العسكرية جراء الضربات الإسرائيلية لا سيما الترسانة الصاروخية. وفي هذا الإطار أقر وفيق صفا للمرة الأولى أن الحزب كان يمتلك صواريخ باليستية مماثلة في قوتها التدميرية للصواريخ الإيرانية، لكن إسرائيل دمرتها في بداية الحرب الشاملة. ومن اللافت أن الحزب يستعيد في هذه المرحلة خطاب الاستضعاف بعد عقدين من خطاب القوة الذي كان يصور إسرائيل أوهن من بيت العنكبوت، ويجزم أن نصر الله نفسه من الجيل الذي سيصلي في القدس. فإذا بالأمين العام الحالي نعيم قاسم يتحدث الآن عن استحالة التفوق على إسرائيل عسكريا ويعيد المواجهة إلى الصيغة الكربلائية حيث يكون مشهد الشهادة هو نفسه النصر وليس سبيلا إليه. بعد ذلك تتكفل ألسنة الحزب الإعلامية الأخرى بالقول إن الشيعة باتوا بحاجة إلى المظلة الإيرانية المباشرة لحمايتهم
ليس من إسرائيل فقط بل من الدولة اللبنانية والسعودية، ولا ينفصل ذلك عن أسلوب الحزب في مواجهة أسئلة الداخل في اليوم التالي للحرب. يواجه داخل بيئته أسئلة عن فشل الردع وعن فاتورة النزوح والدمار وعن ثمن الفأر لمقتل علي خامنئي وعن طائفة تدفع أثمانا لا تطاق، ويواجه خارج البيئة بمساءلة عن أطلال اقتصاد وبودن تكاد تنفجر بأزمة النزوح وبلد يعجز حتى عن تنظيم امتحانات رسمية. يتابع عباد اللدن بمقاله عام 2006 قابل الحزب أسئلة ما بعد الحرب بخطاب أشرف الناس الذي كان كناية عن تقسيم الشعب بين فسطاطين، شرفاء يوالونه وخونة يعادونه، وخوف الشرفاء من أن الخونة يريدون تحويلهم إلى عتالين وماسحي أحذية، وكان ذلك كفيلا بأن يحجب الأسئلة الصعبة ويحشد الناس في معركة وجودية ضد عدو متخيل. انتهى الحزب من معركته الوجودية مع إسرائيل الآن وبدأها مع السعودية، فماذا جنت عليه وعلى لبنان؟ أحجمت المملكة عن التدخل في الشأن اللبناني سنوات طويلة، كان الحزب خلالها معتديا على أمنها بشكل مباشر من خلال انخراطه في حرب اليمن وإقامة معسكرات تدريب للحوثيين وتشغيل إعلامهم المعادي من الضاحية الجنوبية، وكانت أبواقه تهاجم السعودية لإعراضها عن لبنان ولأنها أوقفت استيراد البضائع اللبنانية بعدما فخختها منظومته بشحونات الكابتاجون. عادت المملكة إلى لبنان قوة توازن واستقرار انفتحت على الشيعة قبل سواهم من خلال رئيس مجلس النواب بما يمثله، ولم تدخل في زواريب الولاءات والخصومات، وكان جهد الأمير يزيد لانتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة لإعادة تشكيل السلطة بعد سنين من الفراغ والانحلال والاهتراء، وأثمر ذلك في الأشهر الأولى تحسنا ملموسا في حياة اللبنانيين قبل أن ينفرد الحزب مجددا بقرار الحرب. استنفرت أخبار التناغم بين بري والمبعوث السعودي على بنود الاستقرار اللبناني، فضلا عن تصريحات بري الداعمة للدور السعودي الإيجابي. استنفرت أحلام الحزب اعتقادا أنها تعطل أو تعرقل العلاقات بينهما، وهذا ما لن يحدث إذ أن بري استمر بإيجابيته في أحاديثه الخاصة عن الأمير لتفاهمه طبائع المرحلة البالغة الصعوبة التي تمر على لبنان. ما تريد المملكة من لبنان هو ما يريده السواد الأعظم من اللبنانيين لأنفسهم، أن يكون بلدا مستقرا متوازنا في علاقاته الخارجية، وأن لا يكون ساحة للسلاح الخارج عن سلطة الدولة أو مركزا إقليميا لتجارة المخدرات. فيما عدا ذلك ليست المملكة السعودية معنية بالبحث عن ولاءات أو تكوين زعامات جديدة. بيختم عباد اللدن مقاله بإعطاء مثل واضح عن الخط العربي الحالي وما تمثله المملكة. ربما توضح العلاقات السعودية السورية الصورة. لم يأتي الرئيس السوري أحمد الشرع من خلفية موالية للمملكة، لكنها انفتحت عليه بعد توليه السلطة بناء على ما أعلنه من التزام ألا تكون بلاده بؤرة تصدر الأزمات والميليشيات والمخدرات، بل أن تكون واحة للتنمية والتقاء المصالح الاقتصادية. وفي هذا السبيل كان له أن ينسج مصالحه وعلاقاته الاقتصادية بمن يشاء من تركيا إلى قطر والإمارات والعراق ومصر، وليس مطلوبا من لبنان أكثر من ذلك، أن يكون دولة مستقرة متوازنة بلا فراغ في الحكم وبلا استلاب لقراره وعلاقاته الخارجية ووحدة سلاحه الشرعي. يهرب الحزب من أسئلة ناسه ومساءلة اللبنانيين إلى مواجهة لا حاجة للبنان بها. دفع لبنان ثمنا باهظا لقوة الحزب العسكري الفائضة على مدى عقدين،
ويدفع الآن ثمنا مزدوجا بعد ما راحت هيك مثل ما قال وفي صفا.

مقال متميز كالعادة من عبادة اللدن بيعطي فيه الأمثال ولماذا هذه الحملة. نعم لحجب الأسئلة لخلق عدو، نحن بحاجة العدو ندل نهجمه، وللإبراز أنه هذا العدو الحقيقي. نحن عدونا العرب دايما هو العدو الحقيقي، مع أنه نحن اللي اعتدينا، بينما أي حدا بيجي هلأ بده يدعم الدولة فطبيعي هو مشارك بالمؤامرة الدولية على المكاومة، مش جاي عم يدعم الدولة لحتى تكون دولة طبيعية بتتمتع بقرار الحرب والسلم وحصرية السلاح مثل أي دولة بالعالم، دولة مستقرة لا تكون مصدر لتصدير الفساد والحروب والميليشيات والمخدرات.

عم نحاول بالفقرة الأخيرة يلي مخصصة دايما لأجواء الترندات والسوشيال ميديا بلبنان والعالم نقسم الصورة نصين بين العنوان المونديالي يلي دايما بيبقى بالصدارة الاهتمام خاصة اليوم. اليوم عنا معارك طاحنة والله يعين الناس على الإزعاج اللي بده يصير اليوم مساء، وما بين باقي العناوين وتحديدا حاليا موضوع اتفاق الإطار، وهذا ما فعلناه اليوم أيضا بأجواء المونديال والنتائج. طبعا بعيدا عن النتائج اللي سجلت بالأيام الأخيرة اللي كنا بعطلة فيها، انطلق بالأمس الدور 32 لبطولة كأس العالم باللقاء الأول يلي تفوقت فيه كندا، واحدة من البلاد المستضيفة للبطولة، على جنوب أفريقيا بهدف من دون رد، وكانت عم تتأهل للمرة الأولى للدور 16 من بطولة كأس العالم. اليوم عنا لقاءين محبي السامبا والماكينات الألمانية، اثنيناتهم موعدهم اليوم. الموعد الأول على الساعة 8 المساء باللقاء اللي بيجمع البرازيل مع اليابان وألمانيا مع الباراغواي على الساعة 11:30. عندك كمان على الساعة 4 فجرا اللقاء المنتظر بين هولندا والمغرب، ثلاث مباريات جميلة موجودة بجدول مباريات اليوم.

تبدأ من الثامنة مساء. ما بعرف ده بيكون عندهم الساعة 12 واحدة لاعبينهم بعزدين الظهر للبرازيل، ما حرام عليكم؟ ما حدا يفكر هيدي المباريات مضمونة وبالجيبة، يعني عشاق المنتخب البرازيلي وفنزات المنتخب الألماني قعد فكروا يعني هالمباريات ما في مباراة مضمونة بالجيبة، كل المنتخبات عم تتطور إلا منتخباتنا العربية اللي طلعت بخفاي حنين يعني خمسات وستات، بعيدا عن تأهل مصر وتأهل الجزائر باللحظات الأخيرة بالإضافة للأبرز المشاركة المغربية. لكن ناطرتنا ليلة حامية بأجواء المونديال، وطبعا كل التوفيق لمنتخب السامبا ولمنتخب الباراغواي كمان. هنا لابد أن أقف قليلا، معلش يعني ما فينا إلا ما نوجه الشكر الكبير لمنتخب النمسا الشقيق، الرفاق، الأخوة، الأحباء، الأعزاء بمنتخب النمسا. آخر مباراة كانت عم تصير بالدور الأول جمعت الجزائر مع النمسا. نتيجة المباراة اللي صارت سابقا، وما بعرف قديش في علامات استفهام على نظام المونديال، كانت انه اذا تعادلوا الفريقين بيتأهلوا اثنيناتهم، واذ من بعد ما كانوا متعادلين 2-2 والمباراة تتجه لنهايتها بيروح النجم الجزائري رياض محرز بيجيب جول التقدم للجزائر بالدقيقة 93، وهيك الجزائر بكون راحت لتواجه إسبانيا. هون ركضوا عليه رفقاته قالوا له شو عملت يا رياض، ماذا فعلت أيها القائد للمنتخب، نحن تعادل بكفينا بيخدنا على مواجهة أضعف من مواجهة إسبانيا. رجعت بعدين بالدقائق الثلاثة الأخيرة من الوقت بدل الضايع قدرت النمسا تحقق هدف التعادل ويتأهلوا اثنينيتون. طب بتقلي ليه عم تشكر النمسا؟ لأنه هيدا الهدف، هدف التعادل، هو اللي طرد منتخب العدو الإيراني من البطولة، لأنه لو فاز فريق منهم كان المنتخب الإيراني تأهل للدور الثاني. فشكرا للنمسا، شكرا للجزائر، بس تحديدا الرفاق بالنمسا يلي صححوا خطأ رياض محرز لأنه كانوا يعني هلكونا احتفالات. شكرا لأنه هدفكم ساهم بإخراج منتخب العدو الإيراني من البطولة وردوا على بلاده بدون تحقيق ولا انتصار. يلا فرجونا عرض كتفكم.

هذا بأجواء المونديال. أما من ناحية الاتفاق الإطار طبعا آراء اللبنانية قلنا لكم البعض منها. هلأ أخذ أنا ثلاث آراء بس معلش لبعض المغردين الفلسطينيين تحديدا يلي عايشين بالخارج واللي غاضبين جدا مما فعله لبنان ويتهمونه بالخيانة العظمى للقضية. خلينا نبدأ مع سعيد زياد واحد من المحللين وأصحاب ظهور الإعلام المكثف وعنده كثير من المتابعين، كان عم يكتب عدة تغريدات، اخترنا واحدة منها. قالك يسجل التاريخ أن لبنان ذهب إلى التطبيع ولم تخرج مظاهرة واحدة في الشوارع تنديدا واستنكارا، وأن مقاتلي الحزب من قالوا وحدهم لا وقاتلوا وقتلوا في سبيل ذلك. هلا بعيدا عن التاريخ اللي كل واحد بده يكتب على كيفه، التاريخ سيسجل انه كانوا عم بيقاتلوا مش بسبيل ذلك، كانوا عم بيقاتلوا هن قالوا سقرا للخميني. يعني انت مصر انك تكذب عينك بنت عينك. ثانيا لبنان لن يذهب الى التطبيع يا سعيد، اسمك سعيد زياد دعان اسمك فيك والله. أيها التعيس، لبنان ذهب إلى اتفاقية هدنة إطار مثل نفس الاتفاق اللي زقفتوا له مع إيران، هو زيته نحن ما رايحين صوبا للتطبيع. لم تخرج مظاهرة واحدة لأن الشعب اللبناني صار عنده قناعة أنه ما عنده مشكل يتعامل مع الشيطان لحتى يخلص من شياطين إيران. تغريدة تانية اعتراضية على هذا المسار كانت من خالد منصور، برضو واحد من الأخوة الفلسطينيين بالخارج. قال لك شو يا فلسطينية وسنة لبنان، هو معقول اليوم فش غير الحزب هو الحريص على لبنان وبلدكم فلسطين اللي احتل الصهيوني وهجركم؟ حتى إعلاميا معتمدين فقط على أولاد غزة تحكي عن النيابة بالنيابة عنكم. طبعا مسيو خالد هو من فانزات حماس حمساوي متحمس. كل اللوم على السنة، انه هيك معقولة انتم متكلين بس على الحزب يدافع عن فلسطين؟ امتى دافع عن فلسطين؟ ما بس ياريت بتفهمنا، ما حتوقفوا تجارة بفلسطين؟ ما خلصتوا بقى تجارة دم ودين؟ ما بعد حدا بيقتنع بهذا الكلام؟ اي متى دافع عن فلسطين؟ ياريت فهمنا، ما تقلي بإسناد غزة وضرب العواميد يعني. أما التغريدة الثالثة والأخيرة فهي الأكثر عنفا. أنا كان بيودي والله الوقت بيسمح أقرأ لكم بعد أكثر، كمان من شخص من فانزات الحشاشين وتحديدا من فانزات حماس وإيران، اسمه محمد شكري. قال لك إذا كان رفض التطبيع بلبنان سيكون حصرا على مذهب، فلا جدال في أن العار في لبنان سيكون أيضا حصرا على مذهب. يا أهل السنة في لبنان، اخرجوا إلى الشوارع وارفضوا هذا العار، التاريخ لن يرحمكم. طبعا وإن أهل السنة في لبنان استجابوا لدعوة العجي هذا شكري ونزلوا ألوفات ألوفات ملايين ملايين، ما حدا معبرك والله، صدقني ما حدا معبرك، والكلام اللي عم تحكيه مجرد جعدني. العار لن يقع إلا على تجار الدم والدين يلي ضيعوا القضية كرمال يستفيدوا بملايين الدولارات من التبرعات. المفارقة ثلاثة، أنا ليه اخترتها ثلاث أسماء؟ هودي ثلاثة ناشطين بالتجارة بالقضية إعلاميا والتغريد يوميا بكثافة، وثلاثة عايشين برات فلسطين وبرات لبنان وبرات المناطق اللي عم تتعرض للضرب. واحد يتسكع بتركيا، الثاني عايش بأمريكا، والثالث عايش بكندا. نعم عايشين بتلك البلاد وقاعدين عم يزيدوا على العالم اللي عم تاكل قتل إلى سنين ولا شهور، ومهجرين وضايعين واقتصادهم ضايع ومستقبلهم ضايع. أسهل شيء تقعد تجعد من ورا الشاشة وخيه نحن ما عاش بدنا نحمل اللطية، معلش نحن خلق حملناها كل هالسنوات تعبنا، في مجال انتو تحملوها مش قضيتكم هاي بالدرجة الأولى؟ لا والله نحن مش فاضيين، معلش عم نكزدر باسطنبول، والله نحن بأوتاوا، ما تبغزني نحن عم نكزدر بنيويورك، مش قادرين يعني، مش فاضيلكم فاضي راضي، نحن بس من جعدن نقعد من جعدن من زيد على العالم واخرجوا إلى الشوارع. قال وكانوا هن عم يديروا الكوكب السني من عندهم، عم يديروا الأمة من خلال تغريدة. يقطع عمركم.

أنا اخترت هيدي العينة تحديدا بعيدا عن الأراء اللبنانية لفرجيكم كمية العته وكمية التضليل التي تمارس. في اتهام أنه هذا البلد رايح على التطبيع يعني بالشوم عليه عم يقدم التنازلات للعدو الإسرائيلي وباع القضية، وهن باعين القضية من زمان عم بيبيعوا وبيشتروا فيها. طب ما خيخ حاجتنا من 69 كسر ظهرنا، 100 حرب 100 قصة، وآخر شيء كانت طريق القدس تمر من جونية وساعة تمر من حلب والزبدانة، ما عاد بدنا ننتج بالقضية. لبنان أولا يلي ما عجبه يدق راسه بالحياة ينتحر، يشوف شو بده يعمل، يدل عم يتسكع برا بالخارج ما يجي زيد على أفينا. هي المشكلة بهالجزئية تحديدا من أخواتنا الفلسطينيين اللي بدون هيك بلدك تتدمر كرمال أنه يابا أنت تكون عم تدفع، إذا ما هيك بكون أنت خاين وعميل. هل قد حجمه أنت لازم بلدك يتدمر مرة وعشرين وأربعين فقط كرمال أنه يابا ترفع لواء القضية، بينما هم يتكسبون ويتسكعون في الخارج ويتاجرون بالدم والدين.

هاي الناس بتختار الحب، ناس بتختار السلام، ناس بتختار الحرب، ناس بتختار الفوضى والجعدنة والزعرنة. بس بالنهاية كل واحد بيتحاسب على اختياره. معاك؟ هذه نتائج الميدان يا حسين.

هلا لبكره يمكن انسى الشغله. لفتني شغله اخرى بتصريحات رئيس مجلس النواب اليوم اللي عطيها لبعض الصحف منها جريده الاخبار. قال لك اتفاق 17 ايار افضل 17 مره من هيدا الاتفاق اللي وقعته الدوله على اتفاق الاطار. اصدق اول شيء هيدا اتفاق 17 ايار يلي بنت حركه امل كل تاريخ السياسي انه هي شاركت باسقاطه. هلا صاروا ندمينين عليه وشايفينه افضل ب 17 مره من هيدا الاتفاق. تخيل. تاني شيء عادي فيك تسقط هيدا الاتفاق مثل ما قلنا. الطريق القانوني واضح، مش نسكر مجلس النواب ولا نبلطج بالشارع، بس اتاكد انه العرض اللي جاي من بعده اسا رح بيكون اضرب منه، مش ب 17 مره، ب 170 مره. ما هو ضيعتوا فرصة 17 أيار بالشعارات الخشبية والفاضية. آخر شيء هلا صرتوا عم تبكوا عليه وتدركوا قيمته. وهلا إذا ضيعتوا كمان هيدا الاتفاق، اتأكد أنه مع الحرب القادمة رح تحبوا، رح تسحفوا كرمال تاخدوا جزء من الاتفاق اللي مضته الدولة اللبنانية اليوم ب 26/6/26. ما نحن أبطال العالم بتضيع الفرص، أبطال العالم بتضيع الفرص، ودايما تعريض بلدنا للحروب وللكوارث مش كرمالنا، كرمال الآخرين. ما بده حدا يقول له شو يعمل، هو اللي بيعمل، لأنه ما في ولاء للوطن، ما في ولاء للدولة. فكلام لافت. أوكي ماشي، تفضل، أي مسار طريق القانون لأسقاط الاتفاق موجود، اسلكوا إذا قادرين تسقطوه ما تأثروا. المهم ما تجوا بعدين تبكوا. هذا إذا دليتك معنا لبعدين يعني، أو أحفادك يجيبكوا يقولوا لك إنه لا يا الله اتفاق 26/20/26 كان أحسن ب 26 مرة، بما أنه هو بيحب يعمل جناس وطباق يعني. كل مرة منضيع فرصة وبعدين نجي نقول يا الله كيف ضيعناها. طبعا هذا تضيع الفرص منكون دافين حقه آلاف القتلى والضحايا والدمار والتشريد وإعادة الأعمار، مغامرات حماقات. مش هناك قلنا اللي بده ياخد قرار بده يتحمل نتيجة قراره. معايش في بقى تاخد قرار وبعدين تقعد بدك تضحك علينا، هذه خلص صارت من زمان. حاليا الناس مفتحة عيونها.

0: مشوارنا الصباحي بحلة اليوم التنين بداية الأسبوع بيكون وصل لنهايته. أتمنى تكون قضيتوا معنا وقت ممتع مثل ما بتمنى لكم بيت نهار سعيد ونشيط جميعا وين ما كنتوا عم تسمعوا تريبولي أف أم شبكة إفاعة طرابلس إن كنتوا بلبنان أو خارج لبنان. الموعد يتجدد في الغد إن شاء الله بحلقة جديدة وخبريات جديدة مع تريبولي لايف. من هلا لوقت ما بقينا غير نتمنى لكم الخير والعافية والأمان جميعا. تحيا البرازيل وتسقط ألمانيا. هلا قول اليوم شوي الاحتفالات بكير مش مثل العادي المباريات على الساعة 3-4 الصبح سواء كانوا محتفلين أو حزنانين يعني. برجع وبذكر فنزيتك ما حدا يستهون بأي منتخب بهالأيام، المفاجآت وردي ما بتعرف مين بيجي بيتجك برا. وبعدين اللي بده يزرق بده يتحمل تزريق، يعني مش انه انت والله بدك تقعد تزريق للعالم وتقعد بعدين تقول لا، واذا بتريد وما تقرب تصوي.
1: انا ملتزم بحبي اليك وباقي على الوعد لو مهما حصل.
0: النصر لألمانيا، لا النصر للبرازيل. شو
1: من هلا تطفي الشمس
0: سننتصر سنعبر سنصلي في

لا صحيح عم نلعب مع اليابان، لازم الشعار نغيره، سنصلي في طوكيو. منيحك تزبط تمام، لا تنسى نصلي في القدس. نعود ونلتقي في الغد إن شاء الله، دمتم بخير وأسعد الله صباح الأحرار.

0: تريبولي اف ام صباحكن ورد.
1: المخيم الصيفي الترفيهي باللاس بيرلاس 70 037 22 او 71 027

0: حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور أو أب ستور وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو فريندلي أبليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بيحضر كل شيء لعندك، مئات الأصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت، نقي واختار واكتب الطلبية وأسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتك.
1: نقيت غراد البحر، نقيت غراد الجبل، نقيت غراد جوزي. وين غراد؟ وين غراد؟ وين غراد؟ وين غراد؟ وين غراد؟ وين غراد؟ وين غراد؟ وين غراد؟ وين غراد؟ وين غراد؟ وين غرادك؟ والهاو بورتوبيلو.
2: وبهالصيفية مبتولع إلا مع بورتوبيلو. صيف كيف مع بورتوبيلو، بالألوان، بالألبسة، بالنيو كولكشن عند بورتوبيلو، نسائي ورجالة وغراد شو ما بدكن، للبحر، الجبل، وين ما كنتو، بورتوبيلو دايما الأول بالاختيار. بورتوبيلو، إشارة عزمي مقابل بنك عودة.
3: تريبولي اف ام، منذ أن بدأنا لم نغب يوما، لحظات حقيقية تبعث فينا الدفء والأمل، نشرق كل يوم لنعلن صباحا جديدا، ننقل لك الحدث بالصوت لتكتمل عندك الصورة.

مجمع الرؤى التربوي، صيف مليء بالمرح والتعلم والمغامرة بانتظار أطفالكم بمخيم الرؤى الصيفي، برنامج متكامل للأطفال من عمر 4 سنين حتى 14 سنة، بيضم أنشطة رياضية وفنية وعلمية متنوعة من كرة القدم، كرة السلة، كيك بوكسينج، زومبا، سباحة، جمباز، روبوتكس، تجارب علمية، رسم، تحفيظ القرآن الكريم، ركوب خيل، ألعاب تعليمية وترفيهية، بالإضافة إلى رحلة أسبوعية ممتعة. كما يتوفر برنامج الحساب الذهني بإشراف كادر تربوي متخصص مع استقبال الأطفال من ذوي الصعوبات التعليمية ضمن برامج مخصصة لهم. بينطلق المخيم ب 22 حزيران وبيستمر حتى 31 تموز، من الاثنين للخميس من 9 صباحا حتى 2 ظهرا، بمجمع الرؤى التربوي. للتسجيل والاستفسار 71-501-781 أو 79-31-39-23. مخيم الرؤى الصيفي، حيث تتحول العطلة إلى تجربة ممتعة وذكرى لا تنسى.

0: الخبرة سنين.
1: مشاوي وسناك الأمين، فرع أول طرابلس الإبي سكة الشمال، فرع تاني الإبي مفرق مستشفى الحكومي الريفا. ديليفري 06-380-150 أو 151 و 03-18-48-66 أو 03-76-04-70.

0: دارك أمبر صناعة لبنانية طبيعية بتحكي تاريخها مش إجباري. هيدا هيدا هيدا هيدا هيدا هيدا هيدا هيدا هيدا هيدا هيدا اختياري. أورك أمبر معطرات بيت جو وفرش ومعطر شعر للسيارة، معطر تعليق ورش. أما العناية صابون كبريت لحب الشباب والشاب مع المسك، مزيل للعرق وتفتيح وتطهير الأماكن الحساسة تحت الباط بين الأرداف الكواع والركب، وكريم تشققات ولوشن وغيرهم كتير. أورك أمبر تجربة بتنعاد. لمزيد من المعلومات 70-42-75-82 أو زوروا صفحات أورك أمبر على السوشيال ميديا.
1: إذا بعدكن عم بتدوروا على اللقمة الطيبة صار لازم يصير عندكن عنوان واحد، شاورما أبو صبحي. أكيد سمعتوا بالبيتزا شاورما اللي عنده على لحمة أو دجاج، أو الشاورما برجر كمان لحمة أو دجاج. جديد أبو صبحي، فتت شاورما ومنسف شاورما. شاورما أبو صبحي طرابلس بجانب قصر الحلو مقابل بنك الاعتماد المصرفي. ديليفري 06-433-720. شاورما أبو صبحي هلأ وقتها.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: دوزيف عنوان الأناقة للرجل العصري من زمان، دايما مواكب آخر صيحات الموضة والتجديد. دوزيف حاضر بكل المواسم، وهلأ وصلت نيو كولكشن للربيع والصيف، للبحر والجبل، أحدث الألبسة والأحذية الرجالية من أهم الماركات العالمية، سبورتس وير، كاجوال وير، وطابق كامل للبليزر والبدلات لجميع المناسبات، وبترضي كل الأذواق. دوزيف من 50 سنة بنفس العنوان، طرابلس شارع عزمي، 06-445-255.
2: من أجيال وعبر الزمان لجودة عنوان ود منتجاته امتلى لبنان حلاوة وطحينة علم الدين. من أجود أنواع السمسم صار عنا أطيب طحينة، والحلاوة ما إلا إلا اسم واحد، علم الدين.
1: مطعم قصر الأمراء سير الضنية، اسم عريق بالكرم، بيجمع الأصالة والعراقة والفخامة. مطعم قصر الأمراء أشهى المأكولات الشرقية والغربية، المشاوي على أنواعها وعشرات الأصناف من المزات والمقبلات اللبنانية. كافي الأمراء جلسة هنية وأرجيلة عرمرمية بأحضان الطبيعة الخلابة، أفخم صالة أعراس لاستقبال كافة مناسباتكم السعيدة، ومدينة ألعاب الأطفال لحتى الكل يكون مرتاح. أهلا وسهلا بكم بمطعم قصر الأمراء سير الضنية، 03-65-40-77 أو 76-65-40-77. ولا تعرفونا أكثر، زوروا صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام. دحنة جيم، نادي رياضي لبناني بمواصفات عالمية ولكل العيلة. دحنة جيم جيم جيم جيم جيم جيم جيم جيم جيم جيم جيم فيتنس سنتر، مساحة واسعة، تجهيزات حديثة وتمارين متنوعة بإشراف مدربين ومدربات متخصصين، بالإضافة للمسبح المتميز، جاكوزي، بيسين شوفي وبيسين خاص للأطفال، وكله بأسعار مدروسة. صالة خاصة للرجال وصالة خاصة للسيدات. دحنة جيم، طرابلس أبو سمرة، مفرق دار الزهراء، 03-71-78-83 أو 03-13-20-50.

صايغ سوبر ماركت، مدينة التسوق لكل العيلة. خدمة مميزة، جودة عالية وتوفير كبير. عالم كبير من المواد الغذائية والاستهلاكية. فريش فود، لحومات طازة يومية والدجاج بخلطات سحرية. الخضار والفواكه بأفضل نوعية، وعشرات أصناف الألبان والأجبان البلدية والمستوردة. صايغ سوبر ماركت، أوتوستراد البحصاص بجانب عب الطحان، وفرع تاني دوار أبو علي. واتساب ديليفري 81-25-20-58. ولا تعرفوا أكثر عن العروضات والحسومات الدائمة، زوروا صفحتنا على الفيسبوك صايغ سوبر ماركت.

هنا مجمع الرؤى التربوي، صيف مليء بالمرح والتعلم والمغامرة بانتظار أطفالكم بمخيم الرؤى الصيفي، برنامج متكامل للأطفال من عمر 4 سنين حتى 14 سنة، بيضم أنشطة رياضية وفنية وعلمية متنوعة منا كرة القدم، كرة السلة، كيك بوكسينج، زومبا، سباحة، جمباز، روبوتكس، تجارب علمية، رسم، تحفيظ القرآن الكريم، ركوب خيل، ألعاب تعليمية وترفيهية، بالإضافة إلى رحلة أسبوعية ممتعة. كما يتوفر برنامج الحساب الذهني بإشراف كادر تربوي متخصص مع استقبال الأطفال من ذوي الصعوبات التعليمية ضمن برامج مخصصة لهم. بينطلق المخيم ب 22 حزيران وبيستمر حتى 31 تموز، من الاثنين للخميس من 9 صباحا حتى 2 ظهرا بمجمع الرؤى التربوي. للتسجيل والاستفسار 71-501-781 أو 79-31-39-23. مخيم الرؤى الصيفي، حيث تتحول العطلة إلى تجربة ممتعة وذكرى لا تنسى.

0: شعب التاني.
1: بيستاشيو تشيكن طرابلس المينا مستديرة بيستاشيو 06 22 22 08 و 81 22 22.

0: بأحلى موقع ضمنية مطل على الطبيعة الغنية، مطعم دار المياس، تجربة لا تنسى لأطيب ناس. دار المياس خدمة 5 نجوم، بيبلش من الترويقة البلدية، ترويقة الضيعة الأصلية، والغداء أو العشاء، عش هالمشاوي والمناسف والأطباق مع تشكيلة واسعة من الميزات اللبنانية الشهية، بالإضافة لأشهى الأطباق الغربية والفاست فود. وكيدز أريا مجهزة بأحدث الألعاب للولاد. مطعم دار المياس، بخعون الضنية، الطريق العام بعد مبنى البلدية. ديليفري سريع واصل لعندك. 76 40 30 50.
1: رجال انت وجاية جبلنا معك هالكم غرض.
0: ما حزرتي، زوري صفحات هوزمول على السوشيال ميديا واكتبي كل اغراضك ومنروح منجيبن سوا.
1: ليه عامل عروض جديدة؟
0: عند هوزمول العروض مستمرة دايما، وكل يوم في مفاجآت جديدة.
1: لكن اتفقنا، خلص شغلك ولاقيني عند هوزمول.
0: هوزمول، طرابلس، الضم والفرز،
1: بحر العين، الكورة، الطريق العام، وابو سمرة، ساحة سعدون.
2: راد باور كارتين كلاب، عالم الإثارة والمتعة. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا، لهويت وعشاء سباق السيارات الكارتينج، سكيت بارك، بي ام اكس، رولر باتان، سكيت بورد. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا هلأ بيقدم لكم أجمل جنسي وأطيب أرجيلي وألذ بيتزا. لا فيراندا ريستو كافيه، بيتزا على الحطب، أجواء عائلية وشباب لكية. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا، قاعة مخصصة لكل المناسبات من أعياد الميلاد وحفلات النجاح، بيرثدي بارتي، أسعار خاصة للجمعيات والجامعات، المعاهد والمدارس. باي عبودي آغا. 03 2

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: دوزيف عنوان الأناقة للرجل العصري من زمان، دايما مواكب آخر صيحات الموضة والتجديد. دوزيف حاضر بكل المواسم، وهلأ وصلت نيو كولكشن للربيع والصيف، للبحر والجبل، أحدث الألبسة والأحذية الرجالية من أهم الماركات العالمية، سبورتس وير، كاجوال وير، وطابق كامل للبليزر والبدلات لجميع المناسبات، وبترضي كل الأزواج. دوزيف من 50 سنة بنفس العنوان، طرابلس شارع عزمي، 06-445-255. عدراج طرابلس القديمة، داون تاون كافي الدرج بقلب المدينة، والمدينة بقلني بقلني بقلني بقلني بقلني بقلني بقلني بقلني بقلني بقلني بقلبه. داون تاون كافي الدرج، جلسة وخدمة راقية، مأكولات من المطبخ الغربي والمشروبات الباردة والساخنة على أنواعها، أما الفريش كوكتيل فحكاية، والأرجيلة عرم رمية، تنبكو معسل بكل النكهات. داون تاون كافي الدرج، طرابلس التل، مقابل الأبي سي، درج التل، 03-548-48-45.

0: حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور أو أب ستور وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو فريندلي أبليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بيحضر كل شي لعندك، مئات الأصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت. نقي واختار واكتب الطلبية وأسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتك.
1: نقيت غراض البحر؟ نقيت غراض الجبل؟ نقيت غراض جوزك؟ وين غراضك؟ والهو بورتوبيلو،
2: وبهالصيفية ما بتولع إلا مع بورتوبيلو. صيف كيف مع بورتوبيلو، بالألوان بالألبسة بالنيو كولكشن عند بورتوبيلو، نسائي ورجالة وغراض شو ما بدكن للبحر الجبل وين ما كنتو، بورتوبيلو دايما الأول بالاختيار. بورتوبيلو، إشارة عزمي مقابل بنك عزمي.

هنا مجمع الرؤى التربوي، صيف مليء بالمرح والتعلم والمغامرة بانتظار أطفالكم بمخيم الرؤى الصيفي، برنامج متكامل للأطفال من عمر 4 سنين حتى 14 سنة، بيضم أنشطة رياضية وفنية وعلمية متنوعة منها كرة القدم، كرة السلة، كيك بوكسينج، زومبا، سباحة، جمباز، روبوتكس، تجارب علمية، رسم، تحفيظ القرآن الكريم، ركوب خيل، ألعاب تعليمية وترفيهية، بالإضافة إلى رحلة أسبوعية ممتعة. كما يتوفر برنامج الحساب الذهني بإشراف كادر تربوي متخصص مع استقبال الأطفال من ذوي الصعوبات التعليمية ضمن برامج مخصصة لهم. بينطلق المخيم ب 22 حزيران وبيستمر حتى 31 تموز، من الاثنين للخميس من 9 صباحا حتى 2 ظهرا، بمجمع الرؤى التربوي. للتسجيل والاستفسار 71 501 781 أو 79 31 39 23. مخيم الرؤى الصيفي، حيث تتحول العطلة إلى تجربة ممتعة وذكرى لا تنسى.

0: أورك أمبر صناعة لبنانية طبيعية بتحكي تاريخها مش إجباري هيدا اختياري. أورك أمبر معطرات بيت جو وفرش ومعطر شعر للسيارة معطر تعليق ورش. أما العناية صابون كبريت لحب الشباب والشاب مع المسك مزيل للعرق وتفتيح وتطهير الأماكن الحساسة تحت الباط بين الأرداف الكواع والركب وكريم تشققات ولوشن وغيرهم كتير. أورك أمبر تجربة بتنعاد. لمزيد من المعلومات 70-42-75-82 أو زوروا صفحات أورك أمبر على السوشيال ميديا.
1: إذا بعدكن عم بتدوروا على اللقمة الطيبة صار لازم يصير عندكن عنوان واحد، شاورما أبو صبحي. أكيد سمعتوا بالبيتزا شاورما اللي عنده على لحمة أو دجاج، أو الشاورما برجر كمان لحمة أو دجاج. جديد أبو صبحي، فتت شاورما ومنسف شاورما. شاورما أبو صبحي طرابلس بجانب قصر الحلو مقابل بنك الاعتماد المصرفي. ديليفري 06-433-720. شاورما أبو صبحي هلأ وقتها.

0: العودك.
1: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم، زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
2: دوزيف، عنوان الأناقة للرجل العصري من زمان، دايما مواكب آخر صيحات الموضة والتجديد. دوزيف حاضر بكل المواسم، وهلأ وصلت نيو كولكشن للربيع والصيف، للبحر والجبل، أحدث الألبسة والأحذية الرجالية من أهم الماركات العالمية، سبورتس وير، كاجوال وير، وطابق كامل للبليزر والبدلات لجميع المناسبات، وبترضي كل الأزواج. دوزيف من 50 سنة بنفس العنوان، طرابلس شارع عزمي، 06-445-255.
3: من أجيال وعبر الزمان للجودة عنوان، وبمنتجاته امتلى لبنان حلاوة وطحينة علم الدين. من أجود أنواع السمسم صار عنا أطيب طحينة، والحلاوة ما إلا اسم واحد، علم الدين.
2: مطعم قصر الأمراء، سير الضنية، اسم عريق بالكرم، بيجمع الأصالة والعراءة والفخامة. مطعم قصر الأمراء، أشهل مأكولات الشرقية والغربية، المشاوي على أنواعها وعشرات الأصناف من الميزات والمقبلات اللبنانية. كافي الأمراء، جلسة هنية وأرجيلة عرمرمية بأحضان الطبيعة الخلابة. أفخم صالة أعراس لاستقبال كافة مناسباتكم السعيدة، ومدينة ألعاب للأطفال لحتى الكل يكون مرتاح. أهلا وسهلا بكم بمطعم قصر الأمراء، سير الضنية، 03-65-40-77 أو 76-65-40-77. ولا تعرفونا أكثر، زوروا صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام. دحنة جيم، نادي رياضي لبناني بمواصفات عالمية ولكل العيلة. دحنة جيم فيتنس سنتر، مساحة واسعة، تجهيزات حديثة وتمارين متنوعة بإشراف مدربين ومدربات متخصصين، بالإضافة للمسبح المتميز، جاكوزي، بيسين شوفي وبيسين خاص للأطفال، وكله بأسعار مدروسة. صالة خاصة للرجال وصالة خاصة للسيدات. دحنة جيم، طرابلس أبو سمرة، مفرق دار الزهراء، 03-71-78-83 أو 03-13-20-55.

صايغ سوبر ماركت، مدينة التسوق لكل العيلة، خدمة مميزة، جودة عالية وتوفير كبير، عالم كبير من المواد الغذائية والاستهلاكية، فريش فود، لحومات طازة يومية والدجاج بخلطات سحرية، الخضار والفواكه بأفضل نوعية، وعشرات أصناف الألبان والأجبان البلدية والمستوردة. صايغ سوبر ماركت، أوتوستراد البحصاص بجانب عب الطحان، وفرع تاني دوار أبو علي. واتساب ديليفري 81-25-20-58. ولا تعرفوا أكثر عن العروضات والحسومات الدائمة، زوروا صفحتنا على الفيسبوك صايغ سوبر ماركت.

هنا مجمع الرؤى التربوي، صيف مليء بالمرح والتعلم والمغامرة بانتظار أطفالكم بمخيم الرؤى الصيفي، برنامج متكامل للأطفال من عمر 4 سنين حتى 14 سنة، بيضم أنشطة رياضية وفنية وعلمية متنوعة منا كرة القدم، كرة السلة، كيك بوكسينج، زومبا، سباحة، جمباز، روبوتكس، تجارب علمية، رسم، تحفيظ القرآن الكريم، ركوب خيل، ألعاب تعليمية وترفيهية، بالإضافة إلى رحلة أسبوعية ممتعة. كما يتوفر برنامج الحساب الذهني بإشراف كادر تربوي متخصص مع استقبال الأطفال من ذوي الصعوبات التعليمية ضمن برامج مخصصة لهم. بينطلق المخيم ب 22 حزيران وبيستمر حتى 31 تموز، من الاثنين للخميس من 9 صباحا حتى 2 ظهرا بمجمع الرؤى التربوي. للتسجيل والاستفسار 71-501-781 أو 79-31-39-23. مخيم الرؤى الصيفي، حيث تتحول العطلة إلى تجربة ممتعة وذكرى لا تنسى.

0: ترجع بالتاني.
1: بيستاشيو تشيكن طرابلس المينا مستدير بيستاشيو 06 22 22 08 و 81 22 22.

0: بأحلى موقع بالضنية مطل على الطبيعة الغنية، مطعم دار المياس، تجربة لا تنسى لأطيب ناس. دار المياس خدمة 5 نجوم، بيبلش من الترويقة البلدية، ترويقة الضيعة الأصلية، والغداء أو العشاء، عشاء المشاوي والمناسف والأطباق مع تشكيلة واسعة من الميزات اللبنانية الشهية، بالإضافة لأشهى الأطباق الغربية والفاست فود. وكيدز أريا مجهزة بأحدث الألعاب للولاد. مطعم دار المياس، بخعون الضنية، الطريق العام بعد مبنى البلدية. ديليفري سريع واصل لعندك. 76 40 30 50.
1: رجال انت وجاية، جبلنا معك هالكم غرض.
0: ما حزرتي، زوري صفحات هوزمول على السوشيال ميديا واكتبي كل اغراضك ومنروح منجيبن سوا.
1: ليه عامل عروض جديدة؟
0: عند هوزمول العروض مستمرة دايما، وكل يوم في مفاجآت جديدة.
1: لكن اتفقنا، خلص شغلك ولاقيني عند هوزمول.
0: هوزمول، طرابلس، الضم والفرز،
1: بحر العين، الكورة، الطريق العام، وابو سمرة، ساحة سعدون.
2: راد باور كارتين كلاب، عالم الإثارة والمتعة. راد باور كارتين كلاب باي عبودي أغا، لهويت وعشاء سباق السيارات، الكارتين، سكيت بارك، بي أم أكس، رولر باتان، سكيت بورد. راد باور كارتين كلاب باي عبودي أغا هلأ بيقدم لكم أجمل جنسة وأطيب أرجيلة وألذ بيتزا. لا فيراندا ريستو كافيه، بيتزا على الحطب، أجواء عائلية وشباب لكية. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا، قاعة مخصصة لكل المناسبات من أعياد ميلاد وحفلات النجاح، بيرثدي بارتي، أسعار خاصة للجمعيات والجامعات، المعاهد والمدارس. باي عبودي آغا. 03 2 5

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: دوزيف عنوان الأناقة للرجل العصري من زمان، دايما مواكب آخر صيحات الموضة والتجديد. دوزيف حاضر بكل المواسم، وهلأ وصلت نيو كولكشن للربيع والصيف، للبحر والجبل، أحدث الألبسة والأحذية الرجالية من أهم الماركات العالمية، سبورتس وير، كاجوال وير، وطابق كامل للبليزر والبدلات لجميع المناسبات، وبترضي كل الأزواج. دوزاف من 50 سنة بنفس العنوان، طرابلس شارع عزمي، 06-445-255. عدراج طرابلس القديمة، داون تاون كافيه الدرج بقلب المدينة والمدينة بقلبه. داون تاون كافيه الدرج، جلسة وخدمة راقية، مأكولات من المطبخ الغربي والمشروبات الباردة والساخنة على أنواعها. أما الفريش كوكتيل فحكاية، والأرجيلة عرم رمية، تنبك ومعسل بكل النكهات. داون تاون كافيه الدرج، طرابلس التل، مقابل الاي سي درج التل، 03-548-48-45.

0: حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور أو أب ستور وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو فريندلي أبليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بيحضر كل شي لعندك، مئات الأصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت، نقي واختار واكتب الطلبية وأسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتك.
1: نقيت غراد البحر، نقيت غراد الجبل، نقيت غراد جوزيك، وين غرادك؟ والهو بورتوبيلو،
2: وبهالصيفية ما بتولع إلا مع بورتوبيلو. صيف كيف مع بورتوبيلو، بالألوان، بالألبسة، بالنيو كولكشن عند بورتوبيلو، نسائي ورجالة، وغراد شو ما بدكن، للبحر، الجبل، وين ما كنتو، بورتوبيلو دايما الأول بالاختيار. بورتوبيلو، إشارة عزمي مقابل بنك عودة.

هنا مجمع الرؤى التربوي، صيف مليء بالمرح والتعلم والمغامرة بانتظار أطفالكم بمخيم الرؤى الصيفي، برنامج متكامل للأطفال من عمر 4 سنين حتى 14 سنة، بيضم أنشطة رياضية وفنية وعلمية متنوعة من كرة القدم، كرة السلة، كيك بوكسينج، زومبا، سباحة، جمباز، روبوتكس، تجارب علمية، رسم، تحفيظ القرآن الكريم، ركوب خيل، ألعاب تعليمية وترفيهية، بالإضافة إلى رحلة أسبوعية ممتعة. كما يتوفر برنامج الحساب الذهني بإشراف كادر تربوي متخصص مع استقبال الأطفال من ذوي الصعوبات التعليمية ضمن برامج مخصصة لهم. بينطلق المخيم ب 22 حزيران وبيستمر حتى 31 تموز، من الاثنين للخميس من 9 صباحا حتى 2 ظهرا، بمجمع الرؤى التربوي. للتسجيل والاستفسار 71-501-781 أو 79-31-39-23. مخيم الرؤى الصيفي، حيث تتحول العطلة إلى تجربة ممتعة وذكرى لا تنسى.

0: خبرة سنين.
1: مشاوي وسناك الأمين، فرع أول طرابلس الإبي سكة الشمال، فرع تاني الإبي مفرق مستشفى الحكومي الريفا. ديليفري 06-380-150 أو 151 و 03-18-48-66 أو 03-76-04-70.

0: بارك أمبر صناعة لبنانية طبيعية بتحكي تاريخها مش إجباري هيدا اختياري. بارك أمبر معطرات بيت جو وفرش ومعطر شعر للسيارة معطر تعليق ورش أما العناية صابون كبريت لحب الشباب والشاب مع المسك مزيل للعرق وتفتيح وتطهير الأماكن الحساسة تحت الباط بين الأرداف الكواع والركب وكريم تشققات ولوشن وغيرهم كتير. أورك أمبر تجربة بتنعاد. لمزيد من المعلومات 70-42-75-82 أو زوروا صفحات أورك أمبر على السوشيال ميديا.
1: إذا بعدكن عم بتدوروا على اللقمة الطيبة صار لازم يصير عندكن عنوان واحد، شاورما أبو صبحي. أكيد سمعتوا بالبيتزا شاورما اللي عنده على لحمة أو دجاج، أو الشاورما برجر كمان لحمة أو دجاج. جديد أبو صبحي، فتت شاورما ومنسف شاورما. شاورما أبو صبحي طرابلس بجانب قصر الحلو مقابل بنك الاعتماد المصرفي. ديليفري 06-433-720. شاورما أبو صبحي هلأ وقتها.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: دوزيف عنوان الأناقة للرجل العصري من زمان، دايما مواكب آخر صيحات الموضة والتجديد. دوزيف حاضر بكل المواسم، وهلأ وصلت نيو كولكشن للربيع والصيف، للبحر والجبل، أحدث الألبسة والأحذية الرجالية من أهم الماركات العالمية، سبورتس وير، كاجوال وير، وطابق كامل للبليزر والبدلات لجميع المناسبات وبترضي كل الأزواج. دوزيف من 50 سنة بنفس العنوان، طرابلس شارع عزمي، 06-445-255.
2: من أجيال وعبر الزمان للجودة عنوان، وبمنتجاته امتلى لبنان حلاوة وطحينة علم الدين. من أجود أنواع السمسم صار عنا أطيب طحينة، والحلاوة ما إلا اسم واحد، علم الدين.
1: مطعم قصر الأمراء سير الضنية، اسم عريق بالكرم، بيجمع الأصالة والعراءة والفخامة. مطعم قصر الأمراء أشهل مأكولات الشرقية والغربية، المشاوي على أنواعها وعشرات الأصناف من المزات والمقبلات اللبنانية. كافي الأمراء جلسة هنية وأرجيلة عرمرمية بأحضان الطبيعة الخلابة، أفخم صالة أعراس لاستقبال كافة مناسباتكم السعيدة، ومدينة ألعاب للأطفال لحتى الكل يكون مرتاح. أهلا وسهلا بكم بمطعم قصر الأمراء سير الضنية، 03-65-40-77 أو 76-65-40-77. ولا تعرفونا أكثر، زوروا صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام. دحنة جيم، نادي رياضي لبناني بمواصفات عالمية ولكل العيلة. دحنة جيم فيتنس سنتر، مساحة واسعة، تجهيزات حديثة وتمارين متنوعة بإشراف مدربين ومدربات متخصصين، بالإضافة للمسبح المتميز، جاكوزي، بيسين شوفي وبيسين خاص للأطفال، وكله بأسعار مدروسة. صالة خاصة للرجال وصالة خاصة للسيدات. دحنة جيم، طرابلس أبو سمرة، مفرق دار الزهراء، 03-71-78-83 أو 03-13-20-55.

0: على هواكم.
1: سبعة وتسعين فاصل تسعة ومية واحد فاصل خمسة FM ستيريو.

المخيم الصيفي الترفيهي باللاس بيرلاس 70 037 22 أو 71 027 22.

صايغ سوبر ماركت، مدينة التسوق لكل العيلة، خدمة مميزة، جودة عالية وتوفير كبير، عالم كبير من المواد الغذائية والاستهلاكية، فريش فود، لحومات طازة يومية والدجاج بخلطات سحرية، الخضار والفواكه بأفضل نوعية، وعشرات أصناف الألبان والأجبان البلدية والمستوردة. صايغ سوبر ماركت، أوتوستراد البحصاص بجانب عبد الطحان، وفرع تاني دوار أبو علي. واتساب ديليفري 81-25-20-58. ولا تعرفوا أكثر عن العروضات والحسومات الدائمة، زوروا صفحتنا على الفيسبوك صايغ سوبر ماركت.

هنا مجمع الرؤى التربوي، صيف مليء بالمرح والتعلم والمغامرة بانتظار أطفالكم بمخيم الرؤى الصيفي، برنامج متكامل للأطفال من عمر 4 سنين حتى 14 سنة، بيضم أنشطة رياضية وفنية وعلمية متنوعة من كرة القدم، كرة السلة، كيك بوكسينج، زومبا، سباحة، جمباز، روبوتكس، تجارب علمية، رسم، تحفيظ القرآن الكريم، ركوب خيل، ألعاب تعليمية وترفيهية، بالإضافة إلى رحلة أسبوعية ممتعة. كما يتوفر برنامج الحساب الذهني بإشراف كادر تربوي متخصص مع استقبال الأطفال من ذوي الصعوبات التعليمية ضمن برامج مخصصة لهم. بينطلق المخيم ب 22 حزيران وبيستمر حتى 31 تموز، من الاثنين للخميس من 9 صباحا حتى 2 ظهرا، بمجمع الرؤى التربوي. للتسجيل والاستفسار 71-501-781 أو 79-31-39-23. مخيم الرؤى الصيفي، حيث تتحول العطلة إلى تجربة ممتعة وذكرى لا تنسى.

0: رجع بالتني.
1: بيستاشيو تشيكن طرابلس مينا مستديرة بيستاشيو 06 22 22 08 و 81 22 22.

0: بأحلى موقع بالضنية مطل على الطبيعة الغنية، مطعم دار المياس، تجربة لا تنسى لأطيب ناس. دار المياس خدمة 5 نجوم، بيبلش من الترويقة البلدية، ترويقة الضيعة الأصلية، والغداء أو العشاء، عش هالمشاوي والمناسف والأطباق مع تشكيلة واسعة من الميزات اللبنانية الشهية، بالإضافة لأشهى الأطباق الغربية والفاست فود. وكيدز أريا مجهزة بأحدث الألعاب للولاد. مطعم دار المياس، بخعون الضنية، الطريق العام بعد مبنى البلدية. ديليفري سريع واصل لعندك. 76 40 30 50.
1: رجال انت وجاية جبلنا معك هالكم غرض،
0: ما حزرتي، زوري صفحات هوزمول على السوشيال ميديا واكتبي كل اغراضك ومنروح منجيبن سوا.
1: ليه عامل عروض جديدة؟
0: عند هوزمول العروض مستمرة دايما، وكل يوم في مفاجآت جديدة.
1: لكن اتفقنا، خلص شغلك ولاقيني عند هوزمول.
0: هوزمول، طرابلس، الضم والفرز،
1: بهر العين، الكورة، الطريق العام، وابو سمرة، ساحة سعدون.
2: راد باور كارتينج كلاب، عالم الإثارة والمتعة. راد باور كارتينج كلاب باي عبودي آغا، لهوات وعشاء سباق السيارات، الكارتينج، سكيت بارك، بي ام اكس، رولر باتان، سكيت بورد. راد باور كارتينج كلاب باي عبودي آغا هلأ بيقدم لكم أجمل جنسة وأطيب أرجيلة وألذ بيتزا. لا فيراندا ريستو كافيه، بيتزا على الحطب، أجواء عائلية وشباب لكية. راد باور كارتينج كلاب باي عبودي آغا، قاعة مخصصة لكل المناسبات من أعياد ميلاد وحفلات النجاح، بيرثدي بارتي، أسعار خاصة للجمعيات والجامعات، المعاهد والمدارس. باي عبودي آغا. 03 255

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: دوزيف عنوان الأناقة للرجل العصري من زمان، دايماً مواكب آخر صيحات الموضة والتجديد. دوزيف حاضر بكل المواسم، وهلأ وصلت نيو كولكشن للربيع والصيف، للبحر والجبل، أحدث الألبسة والأحذية الرجالية من أهم الماركات العالمية، سبورتس وير، كاجوال وير، وطابق كامل للبليزر والبدلات لجميع المناسبات، وبترضي كل الأزواج. دوزيف من 50 سنة بنفس العنوان، طرابلس شارع عزمي، 06-445-255. عدراج طرابلس القديمة، داون تاون كافي الدرج بقلب المدينة والمدينة بقلبه. داون تاون كافي الدرج، جلسة وخدمة راقية، مأكولات من المطبخ الغربي والمشروبات الباردة والساخنة على أنواعها. أما الفريش كوكتيل فحكاية، والأرجيلة عرمرمية، تنبك ومعسل بكل النكهات. داون تاون كافي الدرج، طرابلس التل، مقابل الأبي سي، درج التل، 03-548-48-45.

المخيم الصيفي الترفيهي باللاس بيرلاس 70 037 22 أو 71 027

0: حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور أو أب ستور وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو فريندلي أبليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بيحضر كل شي لعندك، مئات الأصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت. نقي واختار واكتب الطلبية وأسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتك.
1: نقيت غراد البحر، نقيت غراد الجبل، نقيت غراد جوزي، وين غرادك؟ والهو بورتوبيلو،
2: وبهالصيفية ما بتولع إلا مع بورتوبيلو. صيف كيف مع بورتوبيلو، بالألوان، بالألبسة، بالنيو كولكشن عند بورتوبيلو، نسائي ورجالي، وغراد شو ما بدكن، للبحر، الجبل، وين ما كنتو، بورتوبيلو دايما الأول بالاختيار. بورتوبيلو، إشارة عزمي مقابل بنك

هنا مجمع الرؤى التربوي، صيف مليء بالمرح والتعلم والمغامرة بانتظار أطفالكم بمخيم الرؤى الصيفي، برنامج متكامل للأطفال من عمر 4 سنين حتى 14 سنة، بيضم أنشطة رياضية وفنية وعلمية متنوعة، منا كرة القدم، كرة السلة، كيك بوكسينج، زومبا، سباحة، جمباز، روبوتكس، تجارب علمية، رسم، تحفيظ القرآن الكريم، ركوب خيل، ألعاب تعليمية وترفيهية، بالإضافة إلى رحلة أسبوعية ممتعة. كما يتوفر برنامج الحساب الذهني بإشراف كادر تربوي متخصص، مع استقبال الأطفال من ذوي الصعوبات التعليمية ضمن برامج مخصصة لهم. بينطلق المخيم ب 22 حزيران وبيستمر حتى 31 تموز، من الاثنين للخميس من 9 صباحا حتى 2 ظهرا، بمجمع الرؤى التربوي. للتسجيل والاستفسار 71 501 781 او 79 31 39 23. مخيم الرؤى الصيفي، حيث تتحول العطلة الى تجربة ممتعة وذكرى لا تنسى.

0: أورك أمبر صناعة لبنانية طبيعية بتحكي تاريخها مش إجباري هيدا اختياري. أورك أمبر معطرات بيت جو وفرش ومعطر شعر للسيارة معطر تعليق ورش. أما العناية صابون كبريت لحب الشباب والشاب مع المسك مزيل للعرق وتفتيح وتطهير الأماكن الحساسة تحت الباط بين الأرداف الكواع والركب وكريم تشققات ولوشن وغيرون كتير. أورك أمبر تجربة بتنعاد. لمزيد من المعلومات 70-42-75-82 أو زوروا صفحات أورك أمبر على السوشيال ميديا.
1: إذا بعدكن عم بتدوروا على اللقمة الطيبة صار لازم يصير عندكن عنوان واحد، شاورما أبو صبحي. أكيد سمعتوا بالبيتزا شاورما اللي عنده على لحمة أو دجاج، أو الشاورما برجر كمان لحمة أو دجاج. جديد أبو صبحي، فتت شاورما ومنسف شاورما. شاورما أبو صبحي طرابلس بجانب قصر الحلو مقابل بنك الاعتماد المصرفي. ديليفري 06-433-720. شاورما أبو صبحي هلأ وقتها.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: السولد الكبير بلش عند زاف حسم من 30-50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند زاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30-50% على تشكيلة الصيف والحسومات الخاصة اللي بتوصل ل70% على باقي التشكيلة؟ دزف طرابلس شارع عزمي 06-445-255.
2: من أجيال وعبر الزمان للجودة عنوان ومنتجاته امتلى لبنان حلاوة وطحينة عالم الدين. من أجود أنواع السمسم صار عنا أطيب طحينة، والحلاوة ما إلا إلا اسم واحد، عالم الدين.
1: مطعم قصر الأمراء سير الضنية، اسم عريق بالكرم بيجمع الأصالة والعراءة والفخامة. مطعم قصر الأمراء أشهى المأكولات الشرقية والغربية، المشاوي على أنواعها وعشرات الأصناف من المزات والمقبلات اللبنانية. كافي الأمراء جلسة هنية وأرجيلة عرمرمية بأحضان الطبيعة الخلابة. أفخم صالة أعراس لاستقبال كافة مناسباتكم السعيدة، ومدينة ألعاب للأطفال لحتى الكل يكون مرتاح. أهلا وسهلا بكم بمطعم قصر الأمراء سير الضنية 03-65-40-77 أو 76-65-40-77. ولا تعرفونا أكثر زوروا صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام.

صايغ سوبر ماركت، مدينة التسوق لكل العيلة. خدمة مميزة، جودة عالية وتوفير كبير. عالم كبير من المواد الغذائية والاستهلاكية. فريش فود، لحومات طازة يومية والدجاج بخلطات سحرية. الخضار والفواكه بأفضل نوعية، وعشرات أصناف الألبان والأجبان البلدية والمستوردة. صايغ سوبر ماركت، أوتوستراد البحصاص بجانب عب الطحان، وفرع تاني دوار أبو علي. واتساب ديليفري 81-25-20-58. ولا تعرفوا أكثر عن العروضات والحسومات الدائمة، زوروا صفحتنا على الفيسبوك صايغ سوبر ماركت.

0: على هواكم.
1: سبعة وتسعين فاصل تسعة ومية واحد فاصل خمسة FM.

هنا مجمع الرؤى التربوي، صيف مليء بالمرح والتعلم والمغامرة بانتظار أطفالكم بمخيم الرؤى الصيفي، برنامج متكامل للأطفال من عمر 4 سنين حتى 14 سنة، بيضم أنشطة رياضية وفنية وعلمية متنوعة من كرة القدم، كرة السلة، كيك بوكسينج، زومبا، سباحة، جمباز، روبوتكس، تجارب علمية، رسم، تحفيظ القرآن الكريم، ركوب خيل، ألعاب تعليمية وترفيهية، بالإضافة إلى رحلة أسبوعية ممتعة. كما يتوفر برنامج الحساب الذهني بإشراف كادر تربوي متخصص مع استقبال الأطفال من ذوي الصعوبات التعليمية ضمن برامج مخصصة لهم. بينطلق المخيم ب 22 حزيران وبيستمر حتى 31 تموز، من الاثنين للخميس من 9 صباحا حتى 2 ظهرا، بمجمع الرؤى التربوي. للتسجيل والاستفسار 71-501-781 أو 79-31-39-23. مخيم الرؤى الصيفي، حيث تتحول العطلة إلى تجربة ممتعة وذكرى لا تنسى.

0: رجع بالتاني.
1: بيستاشيو تشيكن طرابلس مينا مستدير بيستاشيو 06 22 22 08 و 81 22 22.

0: بأحلى موقع بالضنية مطل على الطبيعة الغنية، مطعم دار المياس، تجربة لا تنسى لأطيب ناس. دار المياس خدمة 5 نجوم، بيبلش من الترويقة البلدية، ترويقة الضيعة الأصلية، والغداء أو العشاء، عش هالمشاوي والمناسف والأطباق مع تشكيلة واسعة من الميزات اللبنانية الشهية، بالإضافة لأش هالأطباق الغربية والفاست فود. وكيدز أريا مجهزة بأحدث الألعاب للولاد. مطعم دار المياس، بخعون الضنية، الطريق العام بعد مبنى البلدية. ديليفري سريع واصل لعندك. 76 40 30 50.
1: رجال انت وجاية جبلنا معك هالكم غرض،
0: ما حزرتي، زوري صفحات هوزمول على السوشيال ميديا واكتبي كل اغراضك ومنروح منجيبن سوا.
1: ليه عامل عروض جديدة؟
0: عند هوزمول العروض مستمرة دايما، وكل يوم في مفاجآت جديدة.
1: لكن اتفقنا، خلص شغلك ولاقيني عند هوزمول.
0: هوز مول، طرابلس، الضم والفرز،
1: بهر العين، الكورة، الطريق العام، وابو سمرة، ساحة سعدون.
2: راد باور كارتينج كلاب، عالم الإثارة والمتعة. راد باور كارتينج كلاب باي عبودي آغا، لهواة وعشاء سباق السيارات الكارتينج، سكيت بارك، بي ام اكس، رولر باتان، سكيت بورد. راد باور كارتينج كلاب باي عبودي آغا هلأ بيقدم لكم أجمل جنسي وأطيب أرجيلي وألذ بيتزا. لا فيراندا ريستو كافيه، بيتزا على الحطب، أجواء عائلية وشباب لكية. راد باور كارتينج كلاب باي عبودي آغا، قاعة مخصصة لكل المناسبات من أعياد الميلاد وحفلات النجاح، بيرثدي بارتي، أسعار خاصة للجمعيات والجامعات، المعاهد والمدارس. باي عبودي آغا. 03 257 6

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30 ل 50

0: 20% على تشكيلة الصيف الجديدة وحسومات استثنائية بتوصل ل 70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عن دوزف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30 ل 50% على تشكيلة الصيف والحسومات الخاصة اللي بتوصل ل 70% على باقي التشكيلة. دزف طرابلس شارع عزمي 06-445-255. عدراج طرابلس القديمة داون تاون كافي الدرج بقلب المدينة والمدينة بقلبه. داون تاون كافي الدرج جلسة وخدمة راقية، مأكولات من المطبخ الغربي والمشروبات الباردة والساخنة على أنواعها. أما الفريش كوكتيل فحكاية والأرجيلة عرمرمية، تنباكو معسل بكل النكهات. داون تاون كافي الدرج طرابلس التل مقابل الأبي سي درج التل 03-548-48-45.
1: ما فيكي على بعدي، ما فيكي ولا بقدر يا حياتي جفيكي. نزع اليوم

المخيم الصيفي الترفيهي باللاس بيرلاس 70 037 22 أو 71 027 22.

0: حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور أو أب ستور وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو فريندلي أبليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بيحضر كل شي لعندك، مئات الأصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت، نقي واختار واكتب الطلبية وأسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتك.
1: نقيت غراد البحر، نقيت غراد الجبل، نقيت غراد جوزيك، وين غرادك؟ والهو بورتوبيلو،
2: وبهالصيفية ما بتولع إلا مع بورتوبيلو. صيف كيف مع بورتوبيلو، بالألوان بالألبسة بالنيو كولكشن عند بورتوبيلو، نسائي ورجالة وغراد شو ما بدكن، للبحر الجبل وين ما كنتو، بورتوبيلو دايما الأول بالاختيار. بورتوبيلو، إشارة عزمي مقابل بنك

هنا مجمع الرؤى التربوي، صيف مليء بالمرح والتعلم والمغامرة بانتظار أطفالكم بمخيم الرؤى الصيفي، برنامج متكامل للأطفال من عمر 4 سنين حتى 14 سنة، بيضم أنشطة رياضية وفنية وعلمية متنوعة منا كرة القدم، كرة السلة، كيك بوكسينج، زومبا، سباحة، جمباز، روبوتكس، تجارب علمية، رسم، تحفيظ القرآن الكريم، ركوب خيل، ألعاب تعليمية وترفيهية، بالإضافة إلى رحلة أسبوعية ممتعة. كما يتوفر برنامج الحساب الذهني بإشراف كادر تربوي متخصص مع استقبال الأطفال من ذوي الصعوبات التعليمية ضمن برامج مخصصة لهم. بينطلق المخيم ب 22 حزيران وبيستمر حتى 31 تموز، من الاثنين للخميس من 9 صباحا حتى 2 ظهرا بمجمع الرؤى التربوي. للتسجيل والاستفسار 71-501-781 أو 79-31-39-23. مخيم الرؤى الصيفي، حيث تتحول العطلة إلى تجربة ممتعة وذكرى لا تنسى.

0: خبرة سنين.
1: مشاوي وسناك الأمين، فرع أول طرابلس الإبي سكة الشمال، فرع تاني الإبي مفرق مستشفى الحكومة الريفا. ديليفري 06-380-150 أو 151 و 03-18-48-66 أو 03-76-04-70.

0: أمبر، صناعة لبنانية طبيعية بتحكي تاريخها مش إجباري، هيدا اختياري. أورك أمبر، معطرات بيت، جو وفرش ومعطر شعر، للسيارة معطر تعليق ورش. أما العناية صابون كبريت لحب الشباب والشبة مع المسك، مزيل للعرق وتفتيح وتطهير الأماكن الحساسة تحت الباط بين الأرداف الكواع والركب، وكريم تشققات ولوشن وغيرهم كتير. أورك أمبر، تجربة بتنعاد. لمزيد من المعلومات 70-42-75-82 أو زوروا صفحات أورك أمبر على السوشيال ميديا.
1: إذا بعدكن عم بتدوروا على اللقمة الطيبة، صار لازم يصير عندكن عنوان واحد: شاورما أبو صبحي. أكيد سمعتوا بالبيتزا شاورما اللي عنده على لحمة أو دجاج، أو الشاورما برجر كمان لحمة أو دجاج. جديد أبو صبحي، فتت شاورما ومنسف شاورما. شاورما أبو صبحي، طرابلس بجانب قصر الحلو مقابل بنك الاعتماد المصرفي. ديليفري 06-433-720. شاورما أبو صبحي، هلأ وقتها.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30 ل 50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل 70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30 ل 50% على تشكيلة الصيف والحسومات الخاصة اللي بتوصل ل 70% على باقي التشكيلة. دزف طرابلس، شارع عزمي، 06-445-255.
2: من أجيال وعبر الزمان لجودة عنوان وبمنتجاته امتلى لبنان حلاوة وطحينة علم الدين. من أجود أنواع السمسم صار عنا أطيب طحينة، والحلاوة ما إلها إلا اسم واحد، علم الدين.
1: مطعم قصر الأمراء سير الضنية، اسم عريق بالكرم بيجمع الأصالة والعراقة والفخامة. مطعم قصر الأمراء أشهى المأكولات الشرقية والغربية، المشاوي على أنواعها وعشرات الأصناف من المزات والمقبلات اللبنانية. كافي الأمراء جلسة هنية وأرجيلة عرمرمية بأحضان الطبيعة الخلابة. أفخم صالة أعراس لاستقبال كافة مناسباتكم السعيدة، ومدينة ألعاب

لحتى الكل يكون مرتاح. اهلا وسهلا بكم بمطعم قصر الامراء سير الضنية 03-65-40-77 او 76-65-40-77. ولا تعرفونا اكثر زوروا صفحاتنا على الفيسبوك والانستغرام. دحنة جام، نادي رياضي لبناني بمواصفات عالمية ولكل العيلة. دحنة جام فيتنس سنتر، مساحة واسعة، تجهيزات حديثة وتمارين متنوعة بإشراف مدربين ومدربات متخصصين، بالإضافة للمسبح المتميز، جاكوزي، بيسين شفي وبيسين خاص للأطفال، وكله بأسعار مدروسة. صالة خاصة للرجال وصالة خاصة للسيدات. دحنة جام، طرابلس أبو سمرة، مفرق دار الزهراء، 03-71-78-83 أو 03-13-20-75.

المخيم الصيفي الترفيهي باللاس بيرلاس 70 037 22 أو 71 027 22.

صايغ سوبر ماركت، مدينة التسوق لكل العيلة، خدمة مميزة، جودة عالية وتوفير كبير، عالم كبير من المواد الغذائية والاستهلاكية، فريش فود، لحومات طازة يومية والدجاج بخلطات سحرية، الخضار والفواكه بأفضل نوعية، وعشرات أصناف الألبان والأجبان البلدية والمستوردة. صايغ سوبر ماركت، أوتوستراد البحصاص بجانب عب الطحان، وفرع تاني دوار أبو علي. واتساب ديليفري 81-25-20-58. ولا تعرفوا أكثر عن العروضات والحسومات الدائمة، زوروا صفحتنا على الفيسبوك صايغ سوبر ماركت.

هنا مجمع الرؤى التربوي، صيف مليء بالمرح والتعلم والمغامرة بانتظار أطفالكم بمخيم الرؤى الصيفي، برنامج متكامل للأطفال من عمر 4 سنين حتى 14 سنة، بيضم أنشطة رياضية وفنية وعلمية متنوعة، منا كرة القدم، كرة السلة، كيك بوكسينج، زومبا، سباحة، جمباز، روبوتكس، تجارب علمية، رسم، تحفيظ القرآن الكريم، ركوب خيل، ألعاب تعليمية وترفيهية، بالإضافة إلى رحلة أسبوعية ممتعة. كما يتوفر برنامج الحساب الذهني بإشراف كادر تربوي متخصص مع استقبال الأطفال من ذوي الصعوبات التعليمية ضمن برامج مخصصة لهم. بينطلق المخيم ب 22 حزيران وبيستمر حتى 31 تموز، من الاثنين للخميس من 9 صباحا حتى 2 ظهرا، بمجمع الرؤى التربوي. للتسجيل والاستفسار 71-501-781 أو 79-31-39-23. مخيم الرؤى الصيفي، حيث تتحول العطلة إلى تجربة ممتعة وذكرى لا تنسى.

0: رجع بالتاني.
1: بيستاشيو تشيكن طرابلس المينا مستديرة بيستاشيو 06 22 22 08 و 81 22 22.

0: بأحلى موقع بالضنية، مطل على الطبيعة الغنية، مطعم دار المياس، تجربة لا تنسى لأطيب ناس. دار المياس خدمة 5 نجوم، بيبلش من الترويقة البلدية، ترويقة الضيعة الأصلية، والغداء أو العشاء، عشاء المشاوي والمناسف والأطباق مع تشكيلة واسعة من الميزات اللبنانية الشهية، بالإضافة لأشهى الأطباق الغربية والفاست فود. وكيدز آريا مجهزة بأحدث الألعاب للولاد. مطعم دار المياس، بخعون الضنية، الطريق العام بعد مبنى البلدية. ديليفري سريع واصل لعندك. 76 40 30 50.
1: رجال انت وجاية جبلنا معك هالكم غرض.
0: ما حزرتي، زوري صفحات هوزمول على السوشيال ميديا واكتبي كل اغراضك ومنروح منجيبن سوا.
1: ليه عامل عروض جديدة؟
0: عند هوزمول العروض مستمرة دايما، وكل يوم في مفاجآت جديدة.
1: لكن اتفقنا، خلص شغلك ولاقيني عند هوزمول.
0: هوزمول، طرابلس، الضم والفرز،
1: بهر العين، الكورة، الطريق العام، وابو سمرة، ساحة سعدون.
2: راد باور كارتينج كلاب، عالم الإثارة والمتعة. راد باور كارتينج كلاب باي عبودي آغا، لهوات وعشاء سباق السيارات، الكارتينج، سكيت بارك، بي ام اكس، رولر باتان، سكيت بورد. راد باور كارتينج كلاب باي عبودي آغا هلأ بيقدم لكم أجمل جلسة وأطيب أرجيلة وألذ بيتزا. لا فيراندا ريستو كافيه، بيتزا على الحطب، أجواء عائلية وشباب لكية. راد باور كارتينج كلاب باي عبودي آغا، قاعة مخصصة لكل المناسبات من أعياد الميلاد وحفلات النجاح، بيرثدي بارتي، أسعار خاصة للجمعيات والجامعات، المعاهد والمدارس. باي عبودي آغا. 03 957 6

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30-50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30-50% على تشكيلة الصيف والحسومات الخاصة اللي بتوصل ل70% على باقي التشكيلة. دزف طرابلس شارع عزمي 06-445-255. عدراج طرابلس القديمة داون تاون كافي الدرج بقلب المدينة والمدينة بقلبه. داون تاون كافيه الدرج، جلسة وخدمة راقية، مأكولات من المطبخ الغربي والمشروبات الباردة والساخنة على أنواعها. أما الفريش كوكتيل فحكاية، والأرجيلة عرمرمية، تنبك ومعسل بكل النكهات. داون تاون كافيه الدرج، طرابلس التل، مقابل الأبي سي، درج التل 03-548-48-45.

0: حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور أو أب ستور وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو فريندلي أبليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بيحضر كل شي لعندك، مئات الأصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت، نقي واختار واكتب الطلبية وأسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتك.
1: نقيت غراض البحر، نقيت غراض الجبل، نقيت غراض جوزيك، وين غراضك؟ والهو بورتوبيلو،
2: وبهالصيفية ما بتولع إلا مع بورتوبيلو. صيف كيف مع بورتوبيلو، بالألوان، بالألبسة، بالنيو كولكشن عند بورتوبيلو، نسائي ورجالي، وغراض شو ما بدكن للبحر، الجبل، وين ما كنتو، بورتوبيلو دايما الأول بالاختيار. بورتوبيلو، إشارة عزمي مقابل بانفورد.

هنا مجمع الرؤى التربوي، صيف مليء بالمرح والتعلم والمغامرة بانتظار أطفالكم بمخيم الرؤى الصيفي، برنامج متكامل للأطفال من عمر 4 سنين حتى 14 سنة، بيضم أنشطة رياضية وفنية وعلمية متنوعة، منا كرة القدم، كرة السلة، كيك بوكسينج، زومبا، سباحة، جمباز، روبوتكس، تجارب علمية، رسم، تحفيظ القرآن الكريم، ركوب خيل، ألعاب تعليمية وترفيهية، بالإضافة إلى رحلة أسبوعية ممتعة. كما يتوفر برنامج الحساب الذهني بإشراف كادر تربوي متخصص مع استقبال الأطفال من ذوي الصعوبات التعليمية ضمن برامج مخصصة لهم. بينطلق المخيم ب 22 حزيران وبيستمر حتى 31 تموز، من الاثنين للخميس من 9 صباحا حتى 2 ظهرا بمجمع الرؤى التربوي. للتسجيل والاستفسار 71-501-781 أو 79-31-39-23. مخيم الرؤى الصيفي، حيث تتحول العطلة إلى تجربة ممتعة وذكرى لا تنسى.

0: أورك أمبر، صناعة لبنانية طبيعية بتحكي تاريخها، مش إجباري، هيدا اختياري. أورك أمبر، معطرات بيت، جو وفرش ومعطر شعر، للسيارة معطر تعليق ورش، أما العناية صابون كبريت لحب الشباب والشاب مع المسك، مزيل للعرق وتفتيح وتطهير الأماكن الحساسة تحت الباط بين الأرداف الكواع والركب، وكريم تشققات ولوشن وغيرون كتير. أورك أمبر، تجربة بتنعاد. لمزيد من المعلومات 70-42-75-82 أو زوروا صفحات أورك أمبر على السوشيال ميديا.
1: إذا بعدكن عم بتدوروا على اللقمة الطيبة، صار لازم يصير عندكن عنوان واحد: شاورما أبو صبحي. أكيد سمعتوا بالبيتزا شاورما اللي عنده على لحمة أو دجاج، أو الشاورما برجر كمان لحمة أو دجاج. جديد أبو صبحي، فتت شاورما ومنسف شاورما. شاورما أبو صبحي، طرابلس بجانب قصر الحلو مقابل بنك الاعتماد المصرفي. ديليفري 06-433-720. شاورما أبو صبحي، هلأ وقتها.

0: على هواكم.
1: سبعة وتسعين فاصل تسعة ومية واحد فاصل خمسة.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30-50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30-50% بالمئة على تشكيلة الصيف والحسومات الخاصة اللي بتوصل لسبعين بالمئة على باقي التشكيلة. دوزاف، طرابلس، شارع عزمي، 06-445-255.

بيستاشيو تشيكن طرابلس المينا مستدير البيستاشيو 06 22 22 08 و 81 22 22

0: على هواكم.
1: سبعة وتسعين فاصل تسعة ومية واحد فاصل خمسة اف